ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولئك

ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا

شيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن

الدنيا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس

اغفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

رحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

نبأ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقتطف أزاهير في هذه الكلمات القرآنية، نقتطف منها أشبه ما تكون بالأزاهير. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، لا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من سببين: إما طغيان العامية على الفصيحة، فهذه الكلمة القرآنية تكون مستعملة استعمالا عربيا فصيحا في سياقها ولكننا نستعملها باستعمال عامي بمعنى مغاير، وربما يكون الفهم الخاطئ نابعا من أمر آخر، وهو أن الجذر اللغوية العربية الواحد يحمل معاني عدة في السياقات الكلامية المختلفة، فيذهب ذهننا إلى معنى ونترك المعنى المقصود. إخواني، من ذلك قوله تعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق العظيم، هنا الكلمة المقصودة الزهرة القرآنية في هذه الآية كلمة رجالا. وأذن في الناس، طبعا لابد من الإشارة إلى كلمة أذن بداية، ربما أيضا تفهم فهما خاطئا. أذن أي نادي، طبعا من الكلمات التي تطور معناها اللغوي حتى وصل إلى المعنى الاصطلاحي كلمة الأذان. الأذان في المعنى اللغوي الأصلي المعجمي هو النداء، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان بالأساس هو النداء، ولأنه ينادى به بهذه الكلمات الله أكبر إلى آخره بالأذان، لأنه ينادى به على الناس إلى الصلاة، وباستعماله الاصطلاحي المتكرر انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. مثله أيضا، لا أريد أن أطيل، مثله كلمة الصلاة. الصلاة بالبداية هي الدعاء، فأنت عندما تصلي أنت تدعو الله، لكن طبعا لأن الصلاة أدعية معروفة بحركات معينة بآيات معينة بطريقة معينة معروفة اكتسبت معنى اصطلاحيا، وهي الصلاة لله سبحانه وتعالى، منها الصلاة على النبي أيضا معروفة. الآن الكلمة، موضوع حديثنا كلمة رجالا. وأذن في الناس أي نادي بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كلمة رجال هنا قد تفهم الرجال عكس النساء، يعني الجنس الذكري الذكور، لكن ليس هذا المعنى المقصود بإجماع المفسرين وبإجماع المعاجم وبالسياق القرآني أيضا. أيضا لو بدأنا بالسياق القرآني، لو أن المقصود بالكلمة الرجال هي الذكور لكان المعنى يعني غير منطقي، يدعى للحج الذكر وتدعى الأنثى، ومطلوب الحج والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. فالرجال المقصود بها مشاة، ويدعم ذلك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الرجال بمعنى المشاة: رجالا وركبانا. رجال أي أنهم يمشون على أرجلهم، وركبانا أي أنهم راكبين. وعلى كل ضامر، ضامر الناقة أو الحصان الضامر الضعيف يكون الهزيل، وعلى كل ضامر يأتينا. الآن ليس يأتينا أي النساء، أي هذه الضوامر النوق الضوامر تأتي من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. وبالعودة إلى المعاجم أيضا أحبتي، لنجد لو عدنا لنجد أن كلمة رجال هي الذكور من معانيها ومن معانيها المشتاة مشتهرة جدا في العربية الفصيحة، هم الذين يمشون على العضو المعروف على أرجلهم. وهذا السياق ينسحب بموضوعية شديدة بانسجام شديد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون وعلى ما أوردته المعاجم اللغوية، وهذه من اللطائف القرآنية اللطيفة الجميلة في الاستعمال القرآني. أودعكم في هذا البرنامج أزاهير قرآنية على أمل أن نقطف زهرات قرآنية في حلقات جديدة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى؟ والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس، إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه. فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكل.

بالمناسبة قيل من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج: قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة. طاغية

0: جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطع وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين، لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو، يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء، أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم، يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان، شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت، تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج، والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض، وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي، الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء، والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول، لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدرك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله. وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت أخاها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت زوجها مقتولا قالت ما فعل رسول الله، رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف مو بواحد، أف عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقتطف أزاهير في هذه الكلمات القرآنية، نقتطف منها أشبه ما تكون بالأزاهير. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، لا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من سببين: إما طغيان العامية على الفصيحة، فهذه الكلمة القرآنية تكون مستعملة استعمالا عربيا فصيحا في سياقها، ولكننا نستعملها باستعمال عامي بمعنى مغاير، وربما يكون الفهم الخاطئ نابعا من أمر آخر، وهو أن الجذر اللغوية العربية الواحد يحمل معاني عدة في السياقات الكلامية المختلفة، فيذهب ذهننا إلى معنى ونترك المعنى المقصود. إخواني، من ذلك قوله تعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق العظيم، هنا الكلمة المقصودة الزهرة القرآنية في هذه الآية كلمة رجالا. وأذن في الناس، طبعا لابد من الإشارة إلى كلمة أذن بداية، ربما أيضا تفهم فهما خاطئا. أذن أي نادي، طبعا من الكلمات التي تطور معناها اللغوي حتى وصل إلى المعنى الاصطلاحي كلمة الأذان. الأذان في المعنى اللغوي الأصلي المعجمي هو النداء، فعند ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان بالأساس هو النداء، ولأنه ينادى به بهذه الكلمات الله أكبر إلى آخره بالأذان، لأنه ينادى به على الناس إلى الصلاة، وباستعماله الاصطلاحي المتكرر انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. مثله أيضا، لا أريد أن أطيل، مثله كلمة الصلاة. الصلاة بالبداية هي الدعاء، فأنت عندما تصلي أنت تدعو الله، لكن طبعا لأن الصلاة لأن

0: السياق القرآني أيضا. أيضا لو بدأنا بالسياق القرآني، لو أن المقصود بالكلمة الرجال هي الذكور لكان المعنى يعني غير منطقي، يدعى للحج الذكر وتدعى الأنثى، ومطلوب الحج والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. فالرجال المقصود بها مشاة، ويدعم ذلك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الرجال بمعنى المشاة، رجالا وركبانا، رجال أي أنهم يمشون على أرجلهم، وركبانا أي أنهم راكبين. وعلى كل ضامر، ضامر الناقة أو الحصان الضامر الضعيف يكون الهزيل، وعلى كل ضامر يأتينا. الآن ليس يأتينا أي النساء، أي هذه الضوامر النوق الضوامر تأتي من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. وبالعودة إلى المعاجم أيضا أحبتي، لنجد لو عدنا لنجد أن كلمة رجال هي الذكور من معانيها، ومن معانيها المشتهرة جدا في العربية الفصيحة هم الذين يمشون على العضو المعروف على أرجلهم. وهذا السياق ينسحب بموضوعية شديدة، بانسجام شديد على السياق القرآني، على ما قاله المفسرون، وعلى ما أوردته المعاجم اللغوية. وهذه من اللطائف القرآنية اللطيفة الجميلة في الاستعمال القرآني. أودعكم في هذا البرنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات قرآنية في حلقات جديدة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم المهيمن. الحق سبحانه وتعالى مهيمن على كونه منذ لحظة خلقه، وهيمنته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فينال كل عامل جزاء عمله. وهذه الهيمنة الإلهية لها صور وآثار لا تحصى. الله عز وجل لا يهيمن على الظواهر الكونية فحسب، بل تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية، وتحدث كلها بأمره. ومن مظاهر هذه الهيمنة الإلهية أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في كونه، وهذا أمر معروف بالفطرة، لأنه هو الخالق، ولأن كل ما يقع في الكون يقع بأمره. وقد أكد عز وجل هذه الحقيقة. ومن هيمنته سبحانه أنه يتولى كونه بالرعاية والحفظ، حتى يظل هذا الكون على ما هو عليه من ثبات ومن نظام محكم ودقيق. ويخبرنا الحق جل جلاله عن هذا الثبات الكوني والذي هو حادث بهيمنته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المهيمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، غير قانون اللعبة. في ستينيات القرن التاسع عشر أراد جون روكفيلر أن يحتكر تجارة النفط في أمريكا، ولكنه كان يعرف أنه إذا حاول ذلك مباشرة فإنه لن ينجح أبدا، فلا أحد يرغب في بيع شركة نفط مهما كان المرء ساذجا، فإنه لن يبيع بقرة حلوبا بسطل حليب. فكان لابد له أن يغير قانون اللعبة. اشترى سرا شركات سكك الحديد التي تنقل النفط من المصافي وتسلمه إلى الشركات، ثم بدأ يحاول الاستحواذ على الشركات واحدة تلو الأخرى. وعندما يلقى معارضة ورفضا قاطعا للبيع، كان يكشف عن ملكيته لسكك الحديد، وكان ببساطة يمتنع عن نقل نفطهم أو يرفع تكلفة النقل إلى درجة يعرض هذه الشركة للخسارة. وبين إفلاس تام وصفقة تضمن الخروج برأس المال وشيء من الربح، كان أصحاب الشركات يضطرون للبيع. وهكذا وفي أقل من 10 سنوات أصبح روكفيلر هو رجل النفط الأوحد في أمريكا. عندما نورد مثل هذه القصص فلسنا نؤيد الجشع ولا الاحتكار، ولا نقول أن على المرء أن يزيد ثروته ولو أدى ذلك إلى إفلاس الآخرين، على العكس تماما، نكره الجشع والجشعين والاحتكار والمحتكرين، ولسنا نمقت في الحياة أكثر من مقتنا للأشخاص الذين يرون المال غاية، ولكننا نورد هذه القصص من باب أن هذه الأشياء تحدث في الحياة فعلا، والحقيقة تبقى حقيقة سواء أحببناها أو كرهناها، والعاقل عليه أن يعرف كيف يتصرف شياطين الإنس وإلا وقع ضحية لهم. ويعجبني قول عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقوله الآخر: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الشيء الذي يستفاد من القصة أن على المرء أن يعمل بذكاء لا بجهد فقط، وأن يفهم قوانين اللعبة التي تجري. فما لا نفهمه جيدا لا نستطيع التعامل معه فضلا عن أن نغيره. عندما جاء نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في غزوة الخندق، لم يطلب منه أن يلتحق بجيش المسلمين، رغم أن هذا هو قانون اللعبة وعرفها السائد، وإنما نظر النبي في الأمر بذكاء. نعيم بن مسعود رجل واحد، وما الإضافة التي سيضيفها رجل واحد بسيفه ضد جيش، فأمره أن يذهب ويخذل بين الأحزاب، وهكذا كان. لو تأملنا في هذا الحدث لوجدنا أن النبي عليه السلام غير قواعد

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هرقل بعد ما تأكد من مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام اللي سأل عنه أبو سفيان، وأبو سفيان كان صادق في كل كلمة، طلع الكتاب اللي جاله من سيدنا دحية الكلبي وشاف الكتاب كده، وبعدين نده على رجال الدين عنده وقفل الأبواب وطلع عليهم من شرفة كده زي بلكونة في القصر، وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم؟ قلنا: كيف؟ قال: نتبع هذا النبي. قالوا: فحاصوا حيصة، يعني عملوا أصوات وجريوا على الأبواب كأن الشيء كده من الاعتراض على اللي انت بتقوله. فلما رآهم فعلوا ذلك خاف على ملكه وقال لهم: قد كنت أختبركم. ده بس كان اختبار، يعني اطمن ان احنا ايه ثابتين على أفكارنا وثابتين على معتقداتنا. وقال لهم: ولك إني قلت حاجة. وآثر الملك على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لكسرى عظيم الفرس. الفرس كانت مملكة كبيرة بتحكم جزء كبير من الكرة الأرضية، كانوا بيعبدوا النار. فلما دخل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى برسالة سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فاتغاظ كسرى جدا وأما قطع الرسالة. وقام لما رجع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لسيدنا النبي: على فكرة هو مزق الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وبعدين قام باعت كسرى لواحد اسمه باذان، عامل ليه كان قريب من الجزيرة العربية، قال له: روح اقتل الرجل اللي بيدعي النبوة ده. الأول استتبه، يعني اطلب منه يتوب من موضوع النبوة ده، إن لم يتب هات لي راسه. فلما وصل باذان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا جاي لك من عند كسرى، قال له: إن ربي قتل ربك، يعني ربنا قتل سيدك اللي بعدك. فرجع باذان وهو مصدق ومتلخبط كده مرتبك. عقبال ما وصل عرف إن كسرى قتل في اليوم اللي وصل فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة للمقوقس عظيم مصر. وصل سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، واحد من الصحابة اللي شهدوا بدر، ودخل على المقوقس وبعت له اداله الورقة أو الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر، وبيدعوه فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقوقس استعظم الرسالة جدا وقال: قد كنت أعلم أنه قد خلى نبي، يعني في نبي كان لسه يظهر، وقد عظمت رسالتك. وأم جايب الرسالة ولففها وحطتها في زي صندوق من العاج كده كناية عن إكرام الرسالة دي. وبعدين بعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعت له برد، وأكرم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وبعت لسيدنا النبي بغلة اسمها دلدل أو يقال جلجل، ودي البغلة الشهيرة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعت له جاريتين، ستنا سيرين وستنا ماريا، وكانوا أخوات. وبعت لسيدنا النبي: إن أنا بعت لك جاريتين من لهم شأن عظيم عند القبط في مصر. فلما وصل وما أسلمش، وصل بعد كده سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسيرين وماريا، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا، وكان شرف كبير للمصريين. ولو تفتكر لما سيدنا النبي قال للصحابة: إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القيراط، يعني عندهم مقياس بيقيسوا بيه كده اسمه القيراط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهم خيرا فإن لهم عندي رحما ونسبا. إحنا بيننا وبين المصريين رحما، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جدته ستنا هاجر المصرية زوجة سيدنا إبراهيم اللي ولدت له إسماعيل وجي منه نسل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والنسب، النبي بنسبنا في زواجه من السيدة ماريا، والسيدة ماريا هي اللي ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي وهو صغير. وبعدين أختم معاك بجزئية في السيرة كده فيها مشكلة عند بعض الناس، مشهد سحر النبي، إن حد عمل سحر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي اللي كان بيحكي لنا كده فبيقول: فكان يخيل إلي أني فعلت الشيء ولم أفعله. وبعدين دوروا من العمل السحر فلقوا واحد اسمه لبيد بن الأعصم، وكان ساحر مؤذي جدا، ويقال إخوات لبيد بن الأعصم. فدوروا على هذا السحر فلقوه في بير معين كده، فجابوا السحر ده وفكوه. قصة في السيرة طويلة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل رب العالمين على سيدنا محمد المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، السحرة اللي بينفثوا في العقد طريقة لعمل السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس زي ما كل الناس حفظها. وهنا في حاجتين مهمين قوي. حاجة الأولانية إن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أراد كده إن يحصل معاه كده علشان يعلمنا إن فك السحر بيكون بآيات يحفظها الجميع، وإن اللي حصل لسيدنا النبي ما حصلوش لوحده، فك اسمه سحر التخيل، وإنه حصله في أمور الدنيا وليس في أمور التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ الشريعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالموضوع ملوش علاقة بالشريعة خالص، ليه علاقة ببعض التصرفات الدنيوية، لأن ربنا أثبت إن سيدنا موسى أصابوا من سحر التخيل، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وبعدين ربنا بيقول في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو شافها بتسعى من سحر التخيل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه شاف الحاجات بتتحرك، الحبال والعصي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا السحر اللي أثبت لسيدنا موسى اسمه سحر التخيل، ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤثر على التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ شريعته. ولكن أراد ربنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة في كل شيء، حتى لما تحصل أذية لحد مننا في حاجة زي كده، وده أصبح شيء نادر أصلا موجود في عصورنا، ده شيء نادر إنه يحصل، لكن حتى لو حصل لحد، فقبلك حصل لسيدنا النبي، وفكه بيكون بآيات بسيطة يحفظها المتعلم العالم الجليل، ويحفظها المسلم البسيط، ويرفع ورفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اللي ما استمرش خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب مصر، لأنه أنزل عليه قرآن مصر مذكورة فيه باسمها 5 مرات، و28 مرة مصر مذكورة في القرآن بالإشارة إليها أنها مكان مبارك، وأنها روضة ذات قرار ومعين، وهي البلد الوحيدة اللي ربنا تجلى عليها في الكرة الأرضية. يوم تجلى سيدنا موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا على أرض مصر. حب مصر زي ما النبي بيحب مصر. واعتبر النبي كان بيوصيك، مش بيوصي بس الصحابة: إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. كلام عن الوطنية وحب الوطن ده مش كلام، للأسف في أجيال بتحس إنه كلام، يعني إيه، تحس إن اللي بيقوله عايز حاجة من وراء الكلام ده، لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي السنة. السنة إن لو ربنا اختار لي بلد اتولدت فيها واتخلقت فيها، إنها تبقى جزء من تديني مع ربنا إن أنا أخدم البلد دي. زي ما سيدنا النبي لما كان عايش في مكة كان بيدعي لها، ولما راح للمدينة واستوطنها دعا لها وقال: اللهم آت المدينة ضعف ما أتيت مكة من البركة. فأعبد ربنا بحبك وخدمتك وإصلاحك وبنائك لبلدك. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما أعظم هذه الأيام، ما أعظم هذه العشر، وفيها يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس. ما طلعت الشمس على أفضل من يوم عرفة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على من قام بعرفة قياما طويلا يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حلقتنا اليوم ضمن برنامجكم عشر مباركات حلقة عن هذا اليوم العظيم، عرفة، يوم الغفران، عرفة، يوم الرحمة. هذا اليوم، يوم عرفة، الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما للطاعة، هذا اليوم الذي يبحث عنه الناس ويسعون إليه، شرع الله سبحانه وتعالى لمن كان واقفا بها ألا يصوم ليستجمع قوته كلها في طاعته سبحانه وتعالى، وشرع لنا ونحن في غير عرفة وفي غير الموقف شرع لنا الصيام طاعة له جل وعلا، وجعل صيام هذا اليوم مكفرا لسنتين. صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا تكفير للصغائر. أما الكبائر فإن الله تعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إلا من تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا، تاب إليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم مستشعرا لعظمته. أيها الإخوة، إنما يوفق لتعظيم هذا اليوم، إنما يوفق لصيامه صياما كاملا عميقا، من أحسن إلى الله تعالى في هذه العشر، من تعبد لله تعالى من بداية العشر وتقرب إليه، فيأتي هذا اليوم يوما للحصاد، يأتي هذا اليوم ليتوج به تلك الطاعات، يأتي هذا اليوم يسأل الله المغفرة والرحمات، يأتي هذا اليوم ليشابه بقلبه الواقفين في عرفات. أيها الإخوة الكرام، يوم عظيم مهيب إذا تابعه الإنسان ورأى ما تنقله الصور والشاشات من أحوال أولئك الواقفين الوالهين المحبين، سأل الله تعالى بكل قلبه أن يجعله مع هؤلاء وأن يحشره معهم. ولهذا كان سلفنا الصالح وعلماؤنا الكرام يعظمون هذا اليوم، يعظمونه تعظيما شديدا، ويحرصون على الطاعة فيه، على صيامه، وعلى التقرب لله جل وعلا فيه. ولهذا ما أحسن أن نستشعر وأن نتذكر هذه المعاني لنحرك قلوبنا بها. ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له في قصيدته الميمية في وصف الحج يتكلم عن التعريف والوقوف بعرفة، فيقول: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم.

0: فيه كمل عتقه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أكرم وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث التربة غيظا ويلطم وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. وختمها بأبيات جميلة نحتاج إلى أن نستشعرها جميعا. بنى ما بنى أي الشيطان حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعلنا ممن تهدم لهم بناء الشيطان في قلوبهم وأن تقيم فيه بناء الطاعة والرضوان يا أهل التقوى وأهل المغفرة. فاصل ثم نعود إليكم.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
0: عدنا إليكم مرة أخرى ونحن مع هذا اليوم العظيم عظمته تجل عن وصف الواصفين. يكفي فيه أنه يوم عرفة، يكفي فيه أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال أحد اليهود لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لجعلنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة. إكمال الدين فلا يدخل فيه شيء وينسب إليه. إكمال الدين إكمالا لا نحتاج معه إلى أي زيادات، لا في طاعات ولا في عبادات ولا في أذكار ولا في صلوات ولا غيرها. وكل من زاد في الدين شيئا فقد اتهم الدين بالنقص، كما قال ذلك إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إكمال الدين في هذا اليوم يحتاج منا إلى أن نكمل الدين في قلوبنا. الله تعالى أكمل لنا الدين في هذا اليوم ونحن نحتاج إلى استكماله في قلوبنا في هذا اليوم بتوبة تجب ما قبلها، بتوبة وأوبة وعهد صادق مع الله تعالى أن نبتعد عن كل ما يسخطه جل وعلا. ما أعظمك يا الله وأنت تفتح لنا فرص التوبة والأوبة والرجوع إليك. ما أعظمك ربنا وأنت تيسر لنا أمور الطاعة. ما أعظمك يا الله وما أحلمك وأنت تتوب على عبادك، ومواسم الخير منك باب لكل راغب في الخير. يوم عرفة شرع صيامه، ويوم عرفة شرع الإكثار من الطاعات فيه، وهو يوم حرام ويوم عيد لنا، عيد في أن نبذله في طاعة الله جل وعلا وأن نسعى فيه إلى رضوانه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المتابعون، أيتها الأخوات المتابعات، لا تضع دقيقة منا في هذا اليوم العظيم. علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لاستثمار كل هذا اليوم في ذكر، في دعاء، في تسبيح، في تهليل، في تحميد، إلى أن تغيب شمس هذا اليوم، حتى نحصل أكبر ما يمكن أن نحصله من الطاعة. ولا شك أن يوما يغفر الله فيه ذنوب سنتين هو أولى الأيام بأن لا يعصى الله فيه. لا يعصى بفعل محرم، ولا يعصى بتخطيط لفعل محرم، ولا يعصى باستعداد وتهيؤ لما حرم الله جل وعلا. فسعادتنا وبركتنا وخيرنا في طاعة أمر ربنا. من لم يستطع الصيام، من لم تستطع الصيام لعذر ألم بها فإن الله جل وعلا

قد وعد خيرا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فطيبوا نفسا يا من عجزتم عن صيام هذا اليوم، ولنعود أبناءنا على صيام هذا اليوم، ولنشجعهم حتى نغرس في قلوبهم تعظيم هذا اليوم. يوم عرفة أقسم الله تعالى به، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. قال العلماء: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قال العلماء: اليوم المشهود هو يوم عرفة. عظمه الله فلنعظمه بقلوبنا. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. عدنا إليكم أعزائنا الكرام، ونحن في ختام هذه العشر المباركات، ونحن نتكلم عن يوم هو أعظم أيام التوبة والمغفرة. نتكلم عن يوم الطاعة، نتكلم عن يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فذكر الله تعالى وإهلاله بهذا التوحيد وبهذا التهليل هو من أعظم ما يقال من الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وإن كان الواقفون بعرفة لهم من الأجر ومن القرب ما هو أعظم من غيرهم، لكن الدليل عام. فكل من يدعو الله تعالى في هذا اليوم العظيم فإنه يرجى له أن يكون أقرب للإجابة. ما أحوجنا لنعالج أمور دنيانا قبل ديننا إلى أن نطلبها ممن هي بيده سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيده، ومفاتيح الرزق عنده سبحانه وتعالى. والدعاء من أعظم وأجل العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فعلينا أن نصرف هذه العبادة له بكل قلوبنا. من أنزل حاجاته بالله تعالى وحده كفاه الله سبحانه وتعالى كل ما أهمه. من لم يكن له من يدعوه ويسأله إلا الله أغناه الله. من أنزل حاجاته بالعباد أو اقترب منهم بشيء من العبادات أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله في التعبد خسر كثيرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا بقلوبنا ونياتنا ما لم نبلغه بأبداننا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسر قلوب المنكسرين ممن لم يتسن لهم حج بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترد الحجاج سالمين غانمين مغفورا لهم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير من صلى وصام وحج وتعبد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع شيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح وريحان.

وجه مبتسم. هل تعرف كيف ترسم ابتسامة؟ بالتأكيد أنت تستطيع رسم ذلك في دفتر الرسم، لكن هل تستطيع أن ترسم الابتسامة على وجهك؟ بعض الناس لا يستطيع، والبعض الآخر يظن أن الابتسامة تكلفه جهدا أو مالا. إن للابتسامة سحرا عجيبا في نفوس الناس، وهي لا تكلف شيئا ولا تستغرق أكثر من لمح البصر، لكن أثرها يبقى طويلا، وهي تعتبر صدقة لا تكلفك مالا تنفقه. والابتسامة تجدد الشباب وتهدئ الأعصاب وتشرح الصدور وتريح النفوس، كما أن الابتسامة تحل المشاكل وتفتح القلوب وتسعدها. قال أحد الحكماء: أجمل الوجوه وجه مبتسم. ويقول المثل الصيني: إن لم تكن تعرف كيف تبتسم فلا تفتح دكانا. ابتسم إذن دائما وتفاءل، فالابتسامة تضيء كل شيء من حولك.

قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما نصف الرجل فالذي له الرأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي لا رأي له ولا يشاور.

حبات شعير. قال الجاحظ: استلف زبيدة الصيرفي من بقال كان على باب داره درهمين وأربع حبات من الشعير، فلما قضاه بعد ستة أشهر قضاه درهمين وثلاث حبات شعير، فاغتاظ البقال وقال: سبحان الله، أنت رب مئة ألف دينار وأنا بقال لا أملك مئة فلس، وإنما أعيش بكدي وباستفضال الحبة والحبتين، سلفتك درهمين وأربع حبات شعير، فقضيتني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث حبات شعير. فقال زبيدة: يا رجل، أسلفتني في الصيف فقضيتك في الشتاء، وثلاث شعيرات شتوية ندية تزن أربع شعيرات صيفية، ما أشك أن معك فضلاً.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: جزاك الله خير حبيبتي.
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
1: الحين اللي هي ايه أمي؟
2: على فكرة أنا زرت اليمن
1: ما شاء الله،
2: بلاد في منتهى الجمال.
1: سبأ هي اليمن الآن؟
2: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان أصلها هذا الرجل.
1: نعم.
2: الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو أن والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد. ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد؟ الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها، فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار، وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا، وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا، خافت على بلدها قوي. ففي قصتين، قصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقته الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني. وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية واوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور علية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه، زي ما بيقولوا كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلت لك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق. دعوا لا احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو قالوا لا ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
1: قوة ومنصب
2: كل شيء.
1: نعم.
2: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه. سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخر، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
1: كانت فين مملكة وقتها يا أمي؟
2: هي فلسطين.
1: نعم.
2: وكان عهد بسيط. الشاهد يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق إن كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام من اللي هم كانوا أساس سبق. اللهم صل على حضرة النبي. القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. محدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، انت جزء من العقل الالهي المفكر. انت لا ترى الا بالعين المحجوبة عن الحقيقة وهكذا. فالسمع فيعني من فضل يا ريت نؤمن ان طلاقة قدرة الله تسع كل شيء. نشوف بقى الهدهد عمل ايه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي؟ انا يا بسيط اللي بدور علي احطه بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس. انا جبته وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكري رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: صدق الله العظيم.
2: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
1: ده درس لينا.
2: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
1: وينشره.
2: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
1: ربنا يسترها علينا يا أمي.
2: أمين.
1: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يا أمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
1: مشاورة.
2: لكن
1: هنا
2: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة، واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
1: نعم.
2: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده إلا قالوا علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى، يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا.
1: نعم.
2: ردوا عليها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، احنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، ولا مش بلاش ما كانش في أيامها عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا. الله، كل ده هضيعه في لحظة تعسف،
1: لحظة كبر.
2: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني ان هي لو هي ما تعرفش عنه حاجه خالص، وما تعرفش ايه القضيه، وهو بيتكلم منين؟ ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها. كل هذه الأمور ضالت في راسها، لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع والعند. بلادها في ثانية،
1: والعند يا أمي
2: والعند. وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا. نعم. وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة. لو كان طبعا في فلوسها، طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عرف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا. حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهدياتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن احنا ما قدرناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها اليوم. جهزت جندها وعرف هو انها هتيجي، ففكر ازاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك اعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث ان تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
1: الله.
2: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها. الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان إيه اللي يخليها تذهل، تبقى فيه هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما انا لو جبت لها العرش هنا ده كفايه عليا، يعني كفايه ان هو ايه يبهرها، ازاي جه لحد هنا. فبسال فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا انا عايز اتكلم عنه النهارده. قيل انه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الاعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء. فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء. طبعا. لأنه خد من العليم، خدش من حتة تانية. وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية، فهي دخلت افتكرت انها هتمشي على مية، فاستغربت ايه الحكاية، فراحت رفعت ابها عشان تصورته حسبته
1: حيبلها.
2: ف فأم قال لها لا ده إنه ممرض، ده صرح ممرض من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه هكذا عرشك، هكذا ده عرشك. فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
1: إذا أنا أمنت هو،
2: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة.
1: نعم.
2: قيل أنه كان بيحب الخيل، وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان. وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس، وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي. نسي ذكره، نسي الذكر اللي كان بيذكره،
1: وده
2: فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائه، وهذه الرواية أستبعدها عن النبي.
1: نعم.
2: الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا، حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء، وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزاح عنه هذا الابتلاء.
1: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان يوم؟
2: نعم، تزوجت منه وأنجبت،
1: وتوفت عندما توفت.
2: وقيل أنها توفيت بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس، في بلوك كتير بيعتزوا وبيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا، يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقدي. لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ، وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي، تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم.
1: نعم.
2: تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني.
1: نعم.
2: أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
1: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: الكعبة ياقوتة من الجنة. تذكر كتب التاريخ أن الكعبة كانت أولا ياقوتة حمراء بنتها الملائكة، ونزلت مع آدم من الجنة في نفس موضعها الآن بوسط صحن المطاف، وهي ياقوتة مجوفة حمراء من يواقيت الجنة، تتلألأ أنوارها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فحرم الله جل وعلا الحرم من حيث انتهى نور تلك الياقوتة من كل جانب، وبقيت تلك الياقوتة حتى جاء طوفان نوح، فرفعها الله حتى لا يصيبها ما أصاب الناس من العذاب، وبقي مكانها معلوما حتى جاء إبراهيم عليه السلام فأمره الله ببناء بيته على تلك القواعد. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبناها مستطيلة الشكل بلا سقف لها بابان. روى الأزرقي في أخبار مكة قال كعب: أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام، فقال له: يا آدم، إن هذا بيتي أنزلته معك، يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى حوله كما يصلى حول عرشي. ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة، ثم وضع البيت عليه، فكان آدم عليه السلام يطوف حوله كما يطاف حول العرش، ويصلي عنده كما يصلى عند العرش. فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله إلى السماء وبقيت قواعده. ثم بنيت الكعبة بعد ذلك عدة مرات، أولها بناء الملائكة، ثم بناء آدم هو وشيث وصي أبيه، ثم بناء إبراهيم الخليل، ثم بناء العمالقة، ثم بناء جرهم، ثم بناء قصي، ثم بناء قريش، ثم بناء ابن الزبير رضي الله عنهما، ثم بناء الحجاج الثقفي، ثم رممها السلطان مراد خان، وكان آخر ترميم شامل للكعبة المشرفة عام 1417 للهجرة. فيا لله، ما أشرف هذا البيت وما أعظم حرمته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أودعهم سراً عظيماً وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أسير معكم ومع أسرار الحج في هذه الرحلة العظيمة التي أكرم الله تعالى بها الحجاج، أشارككم وأشاركهم هذه المعاني حتى يتحول الحج إن شاء الله من عبادة شكلية إلى عبادة مؤثرة يتحرك فيها القلب ويستشعر المعاني والعبر والأسرار والمقاصد، فلا تكون شكلا فقط كما يفعل للأسف كثير من الحجاج. وصرنا مع الحجاج من لحظة استعدادهم للحج قبل أن يخرجوا من بيوتهم، وانتقلنا معهم إلى الميقات وأحرمنا ولبينا وانطلقنا ووصلنا إلى مكة شرفها الله تعالى، ثم انتقلنا إلى المسجد الحرام فدخلنا المسجد ودعونا بدعاء دخول المسجد، ثم رأينا الكعبة ودعونا بدعاء رؤية الكعبة، وهذه من السنن لا شيء في تركها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وقبل أن أحدثكم عن أسرار الطواف حول الكعبة، دعوني أحدثكم عن الكعبة نفسها. الكعبة في قصة بنائها تعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة، وقصة زمزم وهذه سنأتيها فيما بعد. الآن نحن نتحدث عن قصة البناء. لما صار عمر إسماعيل 16 سنة، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن يبني له بيتا رمزا لعبودية الله ولمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. فبدأ البناء. بدأ لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. فقال: يا أبتي افعل ما أمرك ربك. شوف ولد مؤمن صالح عمره 16 سنة. قال: يا بني وتعينني؟ قال: نعم. ما حتى ما سأل ما هو. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. فقام إسماعيل وبدأ الأمر ببناء البيت. في البداية طبعا أرشدهما جبريل عليه السلام إلى المكان الذي يجب أن يبنيها فيه. في الرواية أنه هذا نفس المكان الذي كان فيه بيت لله عز وجل في بداية الخلق لما بناه شيف ابن آدم، ولذلك يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فدلهما على مكان بناء البيت ووصل إلى الأساس وبنيه. شوية حديث عن الأساس. قريش فيما بعد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، تعرفون القصة الشهيرة أن قرروا إعادة بناء الكعبة لأنها احترقت وقررت

0: هذا الأساس لا تلمسه.
1: فهذا مما يروى، طبعا هذه روايات مؤرخين لا نعرف مدى صحتها، لكن هذا مما يروى عن أساس الكعبة. بدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة حول فوق هذا الأساس، وبدأ البناء يرتفع حتى وصل إلى ركن، هو ركن الحجر الأسود. ركن الحجر الأسود هذا المكان سيضع فيه حجر، يقولون حجر الركن أو حجر الأساد، لأن تعرفون الحجارة يبنى بعضها على بعض بعد ذلك، فالطبقة الأولى متراصة جنب بعضها. على فكرة البناء الأول للكعبة ما كان في سمنت ولا في طين بينه، يعني حجارة بس فوق بعضها، هكذا في الرواية يقولون كانت حجارة رضخة، رضخة يعني ما بينها سمنت ما بينها طين، فقط حجر فوق حجر. في البداية حجارة جنب بعضها، ثم نصل إلى حجر هو الركن. هذا الحجر في الركن يوضع الحجر ويوضع عليه حجر من هذه الجهة وحجر من هذه الجهة، ويبدأ البناء يكتمل من وراء هذا الحجر اللي يسمى حجر الركن، ومن هنا كانت قيمة هذا الحجر. ففي الرواية أن إبراهيم عليه السلام طلب من إسماعيل، قال ابحث لي عن حجر مكعب يصلح للركن، فذهب يبحث عنه ما وجد حجر مناسب لهذا الأساس، يسموه حجر أساس. الآن في كثير من الأماكن لما يأتي رئيس ولا كذا يقول وضع حجر الأساس، هو ليس في البداية، هو بهذه الزاوية يعني. المهم فإبراهيم عليه السلام كان ينتظر ابنه، بعدين تأخر إسماعيل عليه السلام، لما رجع وإذ إبراهيم عنده حجر عظيم ممتاز مكعب تماما بالضبط هو المطلوب بحجم مناسب، فوضع الحجر في ذلك المكان وبدأ يكمل البناء. فاستغرب، قال يا أبتي من جاءك بهذا الحجر؟ فقال جاءني به من لا يحتاج إلى اتكال، ما توكلت على أحد، اعتمدت عليك تأخرت علي، جاءني به الله عز وجل. في الرواية أن هذا الحجر من الجنة، نزل به جبريل من الجنة، فهو رمز لمن يريد الجنة، لمن يريد أن يلمس الجنة ويلمس شيء من الجنة، من قبل هذا الحجر أو لمس هذا الحجر فإنما تواصل مع الجنة. فمن هنا كان هذا المعنى. وفي الحديث أنه كان أبيضا لكن بدأ يتغير لونه بسبب ذنوب بني آدم حتى صار أسودا. وبنيت الكعبة، على فكرة الكعبة بناءها الأصلي ليس مكعب كالذي نراه، وإنما هي مكعب من ثلاث جهات، والجهة الرابعة دائرة. إذا تشوفوا حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة يسمى حجر إسماعيل، هذا كان جزء من البناء حجر إسماعيل. فكانت الكعبة مبنية ثلاث جهات مستقيمة وجهة دائرية. ما الذي حدث مع التاريخ فيما بعد؟ وسنعود لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لكن فيما بعد لما جاءت امرأة تبخر الكعبة، هذا قبل البعثة بخمس سنين، سنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، تبخر الكعبة فأشعلت ستارة الكعبة واحترقت الكعبة، وكانت تعرفون يعني بناء ما هو متقن، فتضعضعت خافوا تسقط، فقرروا هدم الكعبة وإعادة بنائها، فأعادوا بنائها. هنا قررت قريش قرارا عجيبا، قالوا بناء الكعبة لازم يكون من مال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، فقالوا لا يدخل فيه مال ظلم ولا مال سرقة ولا مال زنا أجلكم الله ولا مال ربا. من ذلك الوقت من الجاهلية يعرفون أن الربا خبيث، فكل هذه الأمور ومنها الربا حرموا على أنفسهم أن تستعمل في بناء الكعبة. فجمعوا أموالهم الحلال الطاهرة بناء على تعريفهم، فلم تكفي لبناء الكعبة كاملة. فهنا تساءلوا، قالوا نبنيها ناقصة بمال حلال ولا نبنيها كاملة بمال حرام؟ فصار اتفاقهم، قالوا لا ما يدخلها مال حرام، نبنيها ناقصة ونضع علامة على المكان الذي نقص منها. فبنوها مكعبة كما نراها اليوم، ووضعوا علامة على الجزء الذي لم يبنى اللي هو منطقة حجر إسماعيل، وذاك الذي يصلي داخل حجر إسماعيل صلى

داخل الكعبة. بناء الكعبة في ذلك الوقت أيام إبراهيم عليه السلام وأيام العرب ليس كالشكل الذي نعرفه اليوم. كانت الكعبة لها بابين وليس باب واحد، باب في الجهة التي نعرفها اليوم وباب في الجهة مقابل هذا الباب، الجهة الثانية مقابل هذا الباب، وكلا البابين كان ملتصق بالأرض، وكان البابين مفتوحين، وكان الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وكان الناس تصلي داخل الكعبة. فلما أعادت قريش بناءها ما كف المال أن تبني بابين، فقرروا يكتفوا بباب واحد، حلال أحسن من بابين واحد منهم حرام. فلأن باب واحد لن يتمكن الناس من الدخول من جهة والخروج من جهة أخرى، فقالوا إذن خلونا نرفع الباب لأن خلاص ما في داعي الناس تدخل، ولا يدخل الكعبة إلا من نشاء. فرفعوا الباب، ولا هو الباب الأصلي الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان ملتصق بالأرض وفي باب آخر مقابلة. فهذا كله من التغييرات التي جرت في الكعبة. في التاريخ لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كان في شيء حدث قبل ذلك. كان يحكم الحجاز عالم من علماء المسلمين من الصحابة العظماء، عبد الله بن الزبير، عالم تقي ورع من كبار علماء المسلمين. فانهدمت الكعبة في زمانه، احترقت أيضا في زمانه، فأعاد بناها لأنه عالم ويعرف كل هذه الأوصاف. بناها صح، بناها كاملة، دخل فيها حجر إسماعيل، عنده الآن أموال حلال، وسوى لها بابين وخلى الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وتغير بناء الكعبة. فلما حاصره الحجاج وهدمها بالمنجنيق بالخطأ طبعا، قرر الحجاج أن يعيد بناءها ولم يستشر العلماء، وقال هذا ابن الزبير لعب بالكعبة اللي نعرفها، فأعاد بناءها على البناء الخطأ اللي عملته قريش. وصل الخبر إلى العلماء، الإمام مالك وغيره كان في المدينة، فبين أن هذا خطأ وأن فعل ابن الزبير هو الصح. هنا الخليفة استشار الإمام مالك، قال له والله إذا كان بناء ابن الزبير هو الصحيح خلينا نهدمها مرة أخرى ونعيد بناءها صح. فهنا الإمام مالك تدخل وقال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تفعل. قال لما؟ قال يا رسول يا أمير المؤمنين حتى لا تصبح الكعبة العوبة في يد الخلفاء والحكام، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، هذا مقتنع هذا غير مقتنع، فصبح العوبة، خلوها غلط لكن ما حد يلعب فيها. فظلت الكعبة على البناء غير الكامل، فالذي نراه اليوم ليس هو البناء الكامل للكعبة. فهذا بعض من المعنى حول أوصاف الكعبة. داخل الكعبة طبعا في البناء الأصلي أرضية الكعبة ملتصقة بالأرض، يدخل الناس من جهة يخرجون من الجهة. لما أعيد بناءها ورفع رفع الباب، رفعت أرضية الكعبة أيضا داخل الباب. وذلك لما كرمني الله عز وجل وشرفني بدخول داخل الكعبة، نحن لما نصعد على السلم وندخل عند باب الكعبة ما ننزل مرة أخرى، خلاص هذه هي أرضية الكعبة. حاليا الكعبة من داخلها، وعدتكم أن أصف لكم ماذا يوجد داخل الكعبة، الكعبة أرضيتها رخام وحيطانها أيضا رخام، في داخلها ثلاثة عواميد، واحد ثم الثاني ثم الثالث جنب بعض، يعني ليس بينهم خطوط، يعني هي على خط واحد، ثلاث عواميد على خط واحد في وسط الكعبة. هذه العواميد من خشب عاج أحمر فخم وله قاعدة مذهبة، وفي أعلى الكعبة من حيطانها حوالي الثلث الأعلى من حيطانها مغطى بستارة مثل الستارة الخارجية، بس الفرق أن الستارة الداخلية خضراء وليست سوداء، وسقف الكعبة كذلك مغطى بستارة أيضا خضراء مزخرفة بنفس الزخرفة تقريبا التي في سترة الكعبة شرفها الله تعالى. ويوجد بين هذه العواميد الثلاثة بعض السلاسل القديمة جدا، معلق فيها بعض القناديل القديمة جدا شكلها من العهد العثماني أو قبل ذلك حتى، ولا يوجد فيها شيء آخر يعني غير هذا. و هي طبعا لما الواحد يدخل من عجائب الصلاة هناك أن الإنسان يصلي في أي اتجاه، ف
فتجد الناس كل واحد يصلي إلى حائط من الحيطان والناس تتجه إلى خارج الكعبة. فهذا بعض الأوصاف، لكن الأهم من هذا هو الشعور الذي راودني، ولما سألت كل الذين دخلوا معي وإذ نفس الشعور. لما دخلنا أولا استشعرنا أن احنا فوق، يعني هي ارتفاعها يعني مترين تقريبا أرضية الكعبة، لكن لما دخلناها حسينا أن احنا يعني 6-7 طوابق فوق، فشعور أنها أعلى بكثير من حقيقتها. هذا شعور راودنا سبحان الله جميعا. وأيضا شعور شعرت به وسألت أخواني الذين كانوا معي وإذ بنفس الشعور، أن لما بدأنا بالصلاة داخل الكعبة وإذ كأن يعني كأن سطل من خشوع هكذا ينزل على الإنسان فيهتز له الجسد، كأن ماء خشوع هكذا يغسل الإنسان غسلا. صليت فيها أول مرة داخل الكعبة صلاة لم أستشعر في حياتي صلاة مثلها. جزا الله خيرا من يسر لي ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم كذلك هذه الصلاة. فهذه بعض الأشياء في قضية بناء الكعبة وما يتعلق فيها، لأن هذا مما يجعل الإنسان يتعلق بها أكثر ويستشعر معانيها، ولما يطوف حول الحجر هو يتذكر أنه هذا جزء من الكعبة، ولما يصلي داخل الحجر هو يصلي داخل الكعبة. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالكعبة، وهناك سكون غريب سبحان الله يستشعره كل من يرى الكعبة لأول مرة. هذا شعور سبحان الله، يعني هنيئا لمن يحج أول مرة ولا يعتمر أول مرة، هنيئا له، لأن فعلا شعور غير عادي هذا الذي في داخل في رؤية الكعبة لأول مرة. وبعد ذلك نتوجه نحو الحجر الأسود، ما زلنا نلبي، تنقطع التلبية عند بدء الطواف، يعني ما زلنا نقول لبيك اللهم لبيك. بعض العلماء قالوا تتوقف التلبية عند رؤية الكعبة، وهناك رأي هو الذي أراه أنها تنقطع التلبية عند بدء الطواف، فلما يبدأ الطواف يقول بسم الله والله أكبر، عندها خلاص تتوقف التلبية. فإذا بداية العمرة أو الحج بالنسبة للمفرد هو في هذا زيارة، هذا الطواف يسمونه طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف العمرة، وهو ممكن يكون طواف الحج بالنسبة يصبح وراء سعي الحج بالنسبة للمفرد. على كل حال هذه أحكام فقهية تفصيلية. يبدأ الأمر عند الحجر الأسود، والحجر الأسود كما رأينا الحجر الأسود هو رمز للصلة بين الأرض والسماء، رمز للجنة، كيف أن الجنة الله سبحانه وتعالى أخذ قطعة منها وجعلها لنا على الأرض. ونتذكر هنا معنى جميل، أن الحجر الأسود حجر كما قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن لا نعبد حجارة، نحن عندما نقبل حجارة، هذه الحجارة ليست إله وليست جزءا من الإله، فنحن بالنسبة إلينا هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكن لماذا نفعل هذا؟ لماذا نقبل حجر ونلمس حجر؟ أولا عبودية لله عز وجل، أمرنا أن نقبل حجر نقبل حجر، هو نهانا أن نعبد الأصنام لأنها حجارة فأطعنا، وهو أمرنا أن نقبل حجر فنطيع، ليس لأن هذا الحجر فيه قدرة غير قدرات البشر ولا فيه شيء من الألوهية، كلا حاشا الله عز وجل عن ذلك، وإنما نحن نقبله طاعة لله عبودية لله، ونقبله لأن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعده قبلوا هذا الحجر، فنحن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبدأ الطواف، والطواف
من العبادات الرائعة والتي فيها معاني عظيمة وجليلة وفيها أسرار غير عادية، هي حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله مع أسرار الطواف. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم؟ بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وأصبح من أكبر معاويني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتاباً عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباته. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقاً أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعاً وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورس هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقيق، يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض؟ في بباب صغير مقبرة، وفي بالماجين مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان، لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك. وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فضائل المسجد الأقصى.
1: يوسف، بتعرف فضائل المسجد الأقصى اللي هي سبب حب المسلمين إله وحبهم لزيارته؟
2: أنا ما بعرف كل فضائل المسجد الأقصى، لكن اللي بعرفه إنه هو ثاني مسجد بني في الأرض، وإنه هو مسجد مبارك هو وما حوله. تعرفي أنت فضائل ثانية؟
1: في كثير فضائل للمسجد الأقصى، لكن أنا رح أحكي لك بعضهم، مثل إنه اللي بيهل بعمرة أو حج من المسجد الأقصى تغفر كل ذنوبه، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر للرسول بيحكي فيه إنه سيدنا سليمان عليه السلام دعا ربنا عدة دعوات، منها ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج كما ولدته أمه. ومعناه إنه اللي بيجي على المسجد الأقصى ونيته خالصة لله ولا يريد إلا الصلاة فيه خرج كما ولدته أمه من الخطايا.
2: ما شاء الله، وإحنا للأسف محرومين من هاي النعمة. الله يفك أسره يا رب ويرزقنا زيارته. في أي فضائل ثانية احكي لي عنها؟
1: أكيد طبعا، جاء في الحديث النبوي الشريف: وليشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. ومعنى الحديث لو كان في مكان نقف فيه مساحته مثل حبل الفرس بس مطل على المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها.
2: الله الله، شوقتيني لزيارته ورؤيته، شكرا يا مريم.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ما طمنيني، حكيت لأبوي؟
2: حكيت لأبوك.
1: وش قال؟
2: قال إنه بدنا نسكر على الموضوع، بدناش نفتحه مرة تانية.
1: إيش يعني بدناش نفتحه مرة تانية؟ يعني بتكونوش تجوزوني؟
2: ولك يا فالح، إحنا إلنا سنتين منقول لك بدنا نجوزك وإنت رافض.
1: طب هلقيت أنا هيني موافق وبدي أتجوز؟
2: المشكلة مش في الجيزة، المشكلة في البنت اللي إنت بدك تتجوزها.
1: ليش؟ هو أنا بدي أتجوز واحدة كافرة؟
2: يما الله يرضى عليك، الأمر أكبر منا ومنك.
1: إيش أكبر منه ومنك؟ واحد بده يتجوز واحدة.
2: أبوك مش موافق على الجواز، خلص.
1: أنا عارف أبوي أصلاً ليش مش موافق على هذه الجيزة، عشان أبوها قتلوه في الحرب.
2: ما دامك عارف، ليش اللكلك لزيادة على اللزوم؟
1: طب وإيش ذنب هالبنت يما؟
2: وإحنا إيش ذنبنا إنه الناس تضلها تحكي علينا؟
1: ليش تحكي علينا؟ هو إحنا عملنا إشي غلط؟ هذا زواج على سنة الله ورسوله.
2: ولا أنت لسانك أطول من الشارع العام، روح هاي أبوك روح احكي معاه.
1: حاضر، بحكي معاه.
3: شكلك جاي تطلب مصاري. ما هو لما تيجي تطلب مصاري بتطمن راسك وبتكون مؤدب وخلوق.
1: معاي مصاري يا ابو، بديش اطلب مصاري.
3: ها ايش بدك؟
1: انا كنت بدي احكي معاك في موضوع الزواج.
3: منتم اسامة؟
1: صحيح يا ابو، ليش رافض؟
3: هيك اذى اجاني مخي وقال لي ارفض. عاجبك ولا مش عاجبك؟
1: يا ابو انت مش طول عمرك بتقول لي اشر على البنت اللي بدك اياها وانا بدي اجوزك اياها، ليش هلقيت انت رافض؟
3: يا بنيه، انت واولاد جيلك فاهمين الزواج غلط. انت بتفكر انه الزواج بخصك انت والبنت اللي بدك تتجوزها وبس، وهذا هو المفهوم الخاطئ اللي عندك وعند اللي زيك.
1: طب وايش المفهوم الصح يا بابا؟
3: المفهوم الصح انه البنت اللي بدها تيجي عندك وتكون مرتك وام اولادك اسمها كنتي وكنت امك، واولادها حيقولوا لي يا سيد وحيقولوا لامك يا ستي، ولما يجيبوا سيرة ابوها لمرتك العميل اللي انطخ في الحرب حيقولوا هذا سيدي. يعني بدك تفهم شغلة واحدة، الزواج مجتمع كامل مش عريس وعروس وسلام السلمك.
1: طب يابا هلقيت البنت ايش ذنبها اذا ابوها غلط وقتلوه؟
3: ولا حاجة، وانا واثق كمان انه البنت انظف مني ومنك.
1: طب خلص يابا، مدام هالبنت نظيفة وهيك انت بلسانك بتقول، ليش ما نتمم الامر؟
3: ولك مش انا المشكلة، ما هو يا جحش افهم، المشكلة في المجتمع. هل الكل حينظرونا نظرة محترمة ولا حيطلعونا من فوق لتحت؟
1: يعني واش المجتمع بده يقول مثلا؟
3: اقل اشي حيقولوا راحت بنت العميل واجت بنت العميل.
1: ايابا كله كلام فاضي هذا اللي بتحكيه، هذا ليش بيصيرش في مجتمعنا؟
3: ولا انت جاي تعدل علي؟ بدك تفهمني ايش معنات مجتمع وايش معنات الزواج والطلاق؟
1: يابا حشاك ان انا اللي افهمك يابا، بس يعني انه انا بقول لك يعني انه مش لهالدرجة الناس تكون هيك يعني.
3: طب ايش المشكلة لو شفنا لك واحدة تانية يعني فيش عندها مشاكل وامورها تمام، بأثر عليك كتير؟
1: انا والله يابا بدك الصراحة البنت هالي داخل مخي.
3: ولا هو عتفكر انه انت عشان اكتافك عرض انه طلع لك شوية شعر في وجهك تقعد تفرض رأيك علي، فهم؟ ديمت وانا عايش كلمتي هي اللي حتمشي في الدار، وبعد ما موت في 60 قلعة اعمل اللي بدك اياه انت وياها. هذه البنت مش من نصيبة، نقطة وسطر جديد. بدك تمشي على كلامي حياك الله، هيك عايش معزز مكرم عندي. بدك تمشي اللي في راسك براحتك، بس بتطلع من الدار بشبشبك المقطع هذا وبدي تشوف خلقتك، وبتطلع تبني مستقبلك انت وياها بعيد عني، فاهم ولا لا؟
1: خلص يابا مش مشكلة اللي بتشوفه، مش مشكلة انا اكون تعيس، المهم راحتك يابا.
3: لو بت

0: متفق عليه. ايوه هذا هو، هذه الفلاشة مجرد ما انت تحطها في اللابتوب وجهاز اللابتوب بتعرف عليها، خلاص بكون كل اللي موجود في اللابتوب منسوخ على الفلاشة. لا لا لا لا، مستخيل مستخيل، حتى لو مسكوا الفلاشة وحطوها في الجهاز مش هيلاقوا في الفلاشة حاجة. صحيح، ودير بالك هذا الملف السري مهم جدا جدا، بده هدوء وتركيز. انا ما بدي اياك تشتغل اي شغلاني غير الشغلانة هذه بس. لو شفت محمد الضيف قدامك ممنوع التنفيلي وتقول لي كابتن انا شفته، ممنوع. انت عندك بس مهمة واحدة اللي هي الملف السري.
1: انا نفسي اعرف ايش بدك انت احط لك على الفلاشة، جننتني
2: يا زلمة. حط المواد اللي الحاج طلبهم، مالك؟
1: طيب ما انا حطيتهن، ايش بدك كمان؟
2: لا لا خلص ولا حاجة، بس كان بودي انك تحط الملف السري هذا. يا راجل بدي اشوف ايش اصله هذا.
1: ابو العباس مش شغلك، ارجوك ارجوك ما تورطنيش.
2: اي والله حسست ان انا بشتغل اذن، والله بشتغل ساعة بريد، بعرفش حاجة. يا راجل ما انت عارف كلنا شغالين في الامن وكشفين على بعض وعارفين كل الملفات مع بعض.
1: ابو العباس الشغل اللي احنا عارفينه مع بعض هذا بنشتغله بامر من الحج، في حاجات تانية ممنوع حد يطلع عليها، هذه موجودة عندي امانة، وفي ناس تانيين هم اللي بيسلموها.
2: بتخبي على صاحبك صديق العمر ابو العباس؟ ذاكر لما جينا نموت مع بعض؟
1: الشغل شغل والصحبة صحبة، ارجوك تحرجنيش. والملفات اللي طلبهن الحج هيهن على الفلاش، تفضل.
2: ماشي ماشي يا كبير، تحياتنا.
3: يا معلم ممكن احكي معك في موضوع؟
4: علوش مش فضيلك، عندي شغل وبدي انجزه.
3: خلص براحتك يا معلم.
4: تعال ايش موضوعك؟
3: خلص مدامك مشغول براحتك، يعني بديش اضغط عليك اكثر من هيك. انا
4: علوش تستفزنيش باسلوبك هذا، بدك تحكي اتفضل احكي، بتكش تحكي اتفضل انزل.
3: هلقيت يا معلم طلال النص اللي بدي احكي انا، ليش معاملتك تغيرت معي؟
4: يعني انت قبل هيك يا علوش لما كنت تيجي وتفتح المحل وانا اجي عليك كنت اضرب لك تعظيم سلام، وهلقيت بطلت اضرب لك تعظيم سلام يعني ولا كيف؟
3: لا يا معلم مش هيك، المرة اللي فاتت لما كنت انت تخترق في كاميرات الشارع.
4: ولك وطي صوتك وطي صوتك، الله يخرب بيتك ايش بتحكي قاعد؟
3: ما احنا لحالنا في السدة.
4: والشباك هذا ايش بسوي؟ كمل ووطي صوتك.
3: طيب يا معلم لما انا طلعت عليك وشفتك لين تطرد وقلت لي انزل انزل.
4: ولك وطي صوتك واحكي بشويش بقول لك.
3: لما كنت عندك يا معلم وطردت وقلت لي هذا شغل خاص.
4: لما كنت عندي وقت ايش؟
3: بدنا نقعد نعيد ونزيد يا معلم لما اخترقت كاميرات الشوارع.
4: نزلتك مش عشان انا بثقش فيك، لا عشان هذا الشغل بده تركيز.
3: لا يا معلم انت بدكش اياني اشوفك ايش قاعد بتعمل، انا بحس بس. انا يا معلم
4: ولك يا غبي من وين بتجيب الكلام هذا؟ اصلا انا اول ما بديت في الشغلة هذه جبتك علشان اعلمك، بس انت مخك بلاطة بيستوعبش. ايش اعمل لك؟ احط لك مخ جديد؟
3: اي هو من اول مرة الواحد بيتعلم هذه يا معلم، الشغل بده تعليم مرة ومرتين وثلاثة عشان اتعلم زيك.
4: طيب انت ايش بدك تستفيد لما تتعلم؟
3: وانت هيك بتخترق ايش استفدت؟
4: ولك انا بخترقش عشان بدي حاجة، لا انا بخترق عشان اتعلم حاجات جديدة، عشان عالم الكترونيات هذا يا علوش عالم كبير وواسع، ولازم احنا دائما نكون في تطور.
3: يعني خلاص بدكش تعلمني؟
4: علوش لقدام بعلمك كل حاجة، خليك انت هلقيت في الراديوهات والمسجلات، وانا سيبك مني خليني اركز لانه في مخي اشي وبدي اصله.
3: والله عارف ايش اللي في مخك يا معلم.
4: ايش؟
3: بدك تخترق كاميرات الدور وتصور النسوان وتشوفهم ايش بيعملوا وتقعد تساوم فيهم وتهدد فيهم.
4: يخرب بيتك ولك انا من النوع هذا؟
3: خلاص يا معلم ماشي، وانت شايفني انا رايح احكي لحدا؟
4: ولا والله بفجمك تفجيم. مالك اذا بتعيد الكلام هذا تاني دور ملكاش رزق عندي. ايه بدك تورطني؟
3: خلاص اسف يا معلم ولا يهمك.

0: الو، كيفك؟ مين معاك؟ لحقت انت تنسى الكابتن ابو جاد؟ ما بديك تنسى، اكيد انت ماخد حبوب وانا حذرتك، قلت لك ممنوع تاخد حبوب علشان انت تضلك طبيعي، صح؟ بمزح ولا بمزح، احنا اصحاب وخبايب. طمني شو جديدك؟ اها طيب، وشفت لي اياه؟ ما قدرتش تطلع من المحل؟ لا لا لا لا، حاول تتخجج باي خجة علشان تطلع من المحل، ما بينفع هيك. انت عالجيت اتأخرت علي بالمعلومات، واحنا بينا موعد. بعدين انا بحترمك كتير وانت مكانتك كبيرة عندي، صحيح؟ وانا ما بقصر معك، واي مساعدة انا بساعدك فيها لانه احنا اصحاب. ايوه، حاول تطلع من المخال وتجيب لي اي سبب. عنيد بقول لك ما تطلعش، قول له بدي اروح اتغدى نص ساعه وراجع. اها، هو بيجيب الغدا؟ ضروري جدا اليوم تروح بدري من المحل عشان تجيب لي المعلومات. ولا يهمك، انا بانتظارك.
1: من يوم قصة ابو بدر يابا ولا ما برتاح في نومي وانا بفكر فيه.
2: يابا لو انه بقصد اشي تاني لكان الاخوة عرفوا. وبعدين ايش يابا، هو مرة واحد اجي سأل، وبعدين هذه شغلته يابا، بحاول يسمسر على شقق بده يترزق يعني.
1: يا خوفي يابا، الواحد يحط راسه وينام ويسمع الاف 16 ويقاس في الدار.
2: لا يابا، هذا الملف سري وما حدش بيعرفه بالمرة.
1: طب كيف الوضع تحت؟
2: بشوفش حاجة يابا، انا بنزل عند الحج وبعطيه اللي بطلبه مني وخلاص.
1: مش بقولوا في واحد كان متصاوب؟
2: يابا تحت عالم اخر، انت بتفكر انها غرفة واحد تحت بس؟ في تحت يابا مدينة كاملة، وإلها مداخل وإلها بواب وإلها كل اشي. يعني لو بيتنا انقصف ونمسح عن بكرة أبيه، في لهم مداخل تاني بروحوا وين ما بدهم.
1: ربنا يسلمهم وينهي الأمر هذا على خير
2: يا رب.
3: ايش علوش، بشوفك بتضبضب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، انت وقت ايش نزلت من فوق معلم؟
3: هيني قاعد بنزل. مالك قاعد بتضبضب؟ لسه الدنيا العصر.
4: مانا يا معلم بصراحة حسيت حالي تعبان، فقلت بدي اروح اروح بدري عشان الصبح اجيلك نشيط.
3: ايش تعبان؟ مالك، ما هيك ما شاء الله زي العجل، ايش ناقصك؟
4: يا معلم طلال النص، شغلنا بده تركيز وبده نظر، وانا سطلت من الساعة 8 وانا فاتح.
3: طيب انت قبل ساعة مع مين كنت تحكي على الجوال؟
4: ايش؟ اي جوال؟
3: اي جوال؟ جوالك اللي في ايدك.
4: والله ما انا ذاكر يا معلم، يمكن اهل الدار ولا واحد ولا شاب صاحب ولا زبون، مش ذاكر كويس.
3: ماشي ماشي، بديش اضغط عليك، روح ارتاح وانا بكمل مكانك.
4: معلش يا معلم، اعذرني، بالله عليك تسمحني.
3: خلص روح، بس بكرة 8 المحل بده يكون فاتح.
4: 7:30 بدي اكون على باب المحل.
3: الله يسهل عليك.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى

وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

خرج صلى الله عليه وآله وسلم من باب الصفا متوجها إلى الصفا فرقيها وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى صعد إلى الصفا بحيث يرى البيت، فلما رأى البيت المعظم استقبله وبسط يديه الشريفتين وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلما فرغ من دعائه انصب في الوادي، وكان عمره أحبابي 63 سنة، انصب وهو الأيد القوي الشديد، فلما صار في بطن الوادي أسرع واشتد في السعي وجعل يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ورؤي حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو في 63 من عمره يسرع في السعي حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه من شدة العجب، ثم مشى حتى رقي على المروة فصنع عليها كما صنع على الصفا، ثم انهبط إلى البطن الوادي متجها إلى الصفا. في هذه الأثناء فشى الخبر في مكة وتناقل الخبر بين الدور وبين البيوت، جاء رسول الله في المسجد، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة. فخرجت القلوب المشوقة والعيون الضامئة تريد أن ترى المحيي المبارك، تريد أن ترى الوجه المنور، تريد أن ترى حبيبها وسيدها ورسول الله إليها، تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خرج الإماء والعواتق، البنيات خرجن من خدورهن، خرج الرجال والنساء والصغار والكبار، لفظتهم دور مكة وسالت بهم أسواقها يؤمون حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازدحم الناس حوله وكثروا بين يديه، وكان بأبيه وأمي سهلا لينا، لا يضرب الناس بين يديه ولا يدفعون أمامه ولا يقال إليك إليك وعنك عنك. فلما رأى أن ذلك شق عليهم رحمهم، فأمر بناقته فأحضرت له فركبها وأتم سعيه راكبا رحمة بالناس حتى يروه جميعا من بعد ومن قرب. فلما أتم سعيه أمر أصحابه وهو على المروة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد بتلك الجموع إلى الأبطح.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. بعد هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء رأينا كيف تدهورت الأوضاع، وأيضا قامت الثورات العارمة من قبل الإفرنج في شمال الأندلس، وأيضا رأينا كيف تغلغلت العصبيات القبلية بين المسلمين في الأندلس. وهذه بلا شك عوامل سقوط واضحة للحالة الأندلسية. حاول بعض الولاة الذين كانوا يحملون روح الإصلاح أن يعدلوا الأوضاع فلم يستطيعوا. والمشكلة أن بعض الولاة الذين كانوا يتولون في هذه المرحلة بالذات كانوا يتولون ومعهم الروح العصبية التي نتحدث عنها. فكيف تصلح الأوضاع إذا كان الوالي بهذه الصورة؟ بعد أبي الخطار في الأندلس الذي انتهت ولايته عام 27 و100 للهجرة، جاء رجل اسمه ثوابة ابن سلامة الجذامي. كان أبو الخطار متعصبا لليمنيين، وقد برز تعصبه في جوانب كثيرة من الحياة في الأندلس. لما جاء بعده ثوابة ابن سلامة الجذامي تعصب للمضريين واللخميين والجذاميين ضد اليمنيين. ولاحظوا كيف ستكون الأوضاع، كيف ستكون حالة الناس في هذا التذبذب الكبير بين الولاة. وال يتعصب لقبيلة، ثم يأتي بعده مباشرة وال آخر فيقلب الأوضاع ويتعصب لقبيلة أخرى. هنا ندرك مدى خطورة هذه السموم التي تجري في عروق البلاد الإسلامية في تلك المنطقة، وهي سموم إذا وجدت في أي زمان وفي أي مكان هدمت الكيان. ثواب بن سلام الجذامي برزت عصبيته الشديدة للمضريين واللخميين والجذاميين، وأصبح يقدمهم في كل شيء، وأصبح يبعد اليمنيين وكل من ليس له علاقة بالقبائل التي يتعصب لها. وقد شاء الله أن ينقذ الأندلس من ثوابه، حيث لم يستمر إلا إلى أواخر عام 28 و100 للهجرة. وقد حدثت بعده خلافات شديدة لم يتولى فيها وال أبدا لمدة 4 أشهر، ولنا أن نتخيل كيف ستكون حالة البلاد على ما هي عليه من الضعف والخلاف والاضطراب، كيف ستكون حالتها بدون وال لمدة 4 أشهر. من أواخر عام 28 و100 للهجرة بعد أن توفي ثوابة ابن سلامة الجذامي إلى أن تولى يوسف بن عبد الرحمن الفهري عام 29 و100 للهجرة. 4 أشهر كما يقول المؤرخون الأندلسيون، صاحب الذخيرة وغيره يقولون كانت تلك الأشهر من الأشهر القاسية على المسلمين في الأندلس، وكان القتل والاختطاف والسرقات والاعتداء على الناس يتم ليلا ونهارا، لأنها مرحلة مضطربة ليس هنالك وال. استقر الأمر بعد هذه الشهور الأربعة الدامية ليوسف بن عبد الرحمن الفهري. يوسف بن عبد الرحمن الفهري هو من أحفاد عقبة بن نافع رحمه الله، وكان يوسف معروفا بأنه كان شجاعا جسورا، وكان يتوقد معرفة بالأوضاع وذكاء، فاستطاع أن يمسك بزمام الأمور على الأقل أن يكون هنالك وال للمسلمين. في الفترة التي تولى فيها يوسف بن عبد الرحمن الفهري كان أبو الخطار في السجن، فأخرجه يحيى بن حريث الجذامي من سجنه، ونشأت حرب ضروس كما يتحدث المؤرخون بين اليمنية والعدنانية عام 30 و100 للهجرة في منطقة اسمها شقندة. هذه المنطقة حدثت فيها معارك دامية بين اليمنية والعدنانية. كانت العدنانية بقيادة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وكانت اليمنية بقيادة أبي الخطار ويحيى بن حريث الجذامي. وكانت المعارك دامية، وقد الحقيقة قسى فيها المسلمون على بعضهم، وهنا لجأ اليمنيون إلى سرقسطة، فقصد يوسف الفهري سرقسطة، وبعد أن أمن أهلها قتلهم قتلا ذريعا، ثم اتجه. ولاحظوا معي، نحن الآن نتحدث عن انحدار، نحن الآن نتحدث عن سقوط حتى في التعامل.
لأن العصبية والعياذ بالله إذا أججت قضت على كل المبادئ وعلى كل القيم التي يؤمن بها البشر. فيوسف الفهري لما ثار عليه يحيى بن حريث وأبو الخطار لم يستطع أن يتحمل الأمر، ولم يستطع أيضا أن يكون على مستوى المسؤولية حينما ينتصر. فلما انتصر قتل في الناس وآذاهم وسلب حقوقهم، وخاصة في سرقسطة فقد أقام فيها مذبحة كبيرة. اتجه بعد ذلك إلى طليطلة ليستولي عليها، واستطاع فعلا أن يستقر في طليطلة، واستقرت له الأوضاع إلى حد ما، لكنها كانت مستقرة على خلل، لأنه ما دام الوضع قد وصل إلى هذه الدرجة من القسوة ومن العنف بين المسلمين، بين أصحاب الدين الواحد والهدف الواحد والرسالة الواحدة، بلا شك فإن الاستقرار لن يكون استقرارا حقيقيا، وإنما هو كما يقولون استقرار على دخن. بقي يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا على الأندلس في هذه الفترة المضطربة. هنا حدثت صراعات بينه وبين بعض الإفرنج في شمال الأندلس، وأيضا استطاعت بعض الفرق من الجيوش الإفرنجية الصليبية أن تتغلغل في بعض المدن الأندلسية، وأن تصل إلى إيذاء كثير من المسلمين، بل إنهم كانوا أحيانا يسلبون، وكانوا أيضا يسلبون بعض النساء المسلمات ويذهبون بهن إلى جنوب فرنسا. فهي فترة مضطربة، لم يستطع فعلا يوسف بن عبد الرحمن الفهري أن يستوعب الأمر فيها، ولم يستطع هو أيضا أن يتخلص من مسألة العصبية القبلية التي كان يقع فيها أهل الأندلس، خاصة وأنه قد سالت الدماء فيما بينهم. ومن الأشياء التي تروى أن امرأة جاءت إليه وكانت من القبائل الأخرى من القبائل اليمنية، فجاءت إليه تطلب أن يخرج ابنها من السجن، قال فما كان منه إلا أن زجرها زجرا عنيفا وطردها من المجلس ولم يخرج ابنها من السجن. هذا يعطينا مؤشرا خطيرا على أن الأوضاع النفسية قبل الأوضاع العسكرية وقبل الأوضاع الأمنية قد وصلت إلى درجة خطيرة من الهبوط وأيضا من السقوط، وإلا كيف يمكن لوال مهما كانت المسألة بينه وبين أعدائه أن يرد مثل هذه المرأة المحتاجة الحزينة الثكلة، أن يردها بهذه الصورة القاسية؟ لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا وقد ساءت الأحوال وساء الجانب النفسي. ودائما إذا ابتعد المسلم عن قيمه المستمدة من دينه الحنيف هنا يسقط تعامله، وأيضا تضطرب نفسيته، ويمكن أن يحدث منه من العنف والجبروت والسطوة والطغيان ما لا يمكن أن يصدقه أحد. بقي يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا على الأندلس، وكان مستقرا في طليطلة، إلى أن جاءته الأخبار بشيء لم يكن يتوقعه. فقد جاءته الأخبار أن هنالك فتى من قريش من الأمويين اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك قد دخل الأندلس، وأنه ينوي أن يقيم خلافة أو ملكا أو إمارة أموية في الأندلس. وهذا الخبر بلا شك يعتبر مزعجا بالنسبة ليوسف الفهري، لأنه يعلم أن عبد الرحمن الداخل يأتي وله مؤيدون، فمؤيدو الأمويين في الأندلس كانوا كثيرين. دخل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس عام 38 و100 للهجرة، وظل يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا عليها إلى أن تولى الأمور عبد الرحمن الداخل، كما تسرد ذلك قصص التاريخ في الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق إذاعة التوقيت.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: الأدب. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحديث عن النفس، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه في الموبقات والأخلاق السيئات. وقال ربنا في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففي الآية الأولى يقول قد أفلح من زكاها، والآية الثانية قد أفلح من تزكى. الثانية تزكى بنفسه، والأولى زكى نفسه وزكى غيره. إن هذا الدين أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في القرب من حضرة الله تعالى. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. مهما علوت بأخلاقك اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال له ربنا في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها لفتات قوية جدا في وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدوا معي هذه المؤكدات الموجودة في الآية. لقد أراد الله تعالى أن يؤكد لنا أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالية جدا. فالآية تقول: وإنك، هذه الإن تفيد في اللغة العربية التأكيد. ثم قال الله تعالى:

سكنت من الأخلاق الفاضلة وسموت بالأخلاق الفاضلة حتى علوت هذه الأخلاق وصرت متمكنا منها، وهذا مؤكد ثالث. ثم إن الله تعالى قال وإنك لعلى، فيها لام، هذه تسمى اللام المزحلقة وهي تفيد التأكيد. ثم إن الله عز وجل وصف خلقه صلى الله عليه وسلم بالعظيم، وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. إنك لو أردت أن تعطي ابنك الصغير مبلغا عظيما بالنسبة له لأعطيته 100 أو 500، فهذا الصغير رأى أن هذا المبلغ كبيرا وعظيما لأنه صغير. لكن نفس المبلغ لو أعطيته لتاجر كبير لاستخف به. ينبغي عليك أن تعطي هذا التاجر 1,000,000 أو 1,000,000,000، لأن كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فتخيلوا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل يصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية 5 مؤكدات تؤكد أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. نعم، ألم تسمعوا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط، ما هذا الخلق العالي؟ كان يأتيه الرجل من الأعراب فيه غلاظة وفيه فظاظة وفيه شدة وفيه غلظة، يمسك بمجمع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه إليه حتى يؤثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه الطاهرة، ثم يقول يا محمد أعطني من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الرجل ويعطيه مالا. إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق عظيمة. ثم في القرآن الكريم أيها الإخوة حديث طويل عن الأدب، حديث نظري وحديث عملي، وأنا اسمحوا لي أن أحدثكم في مقطع في حديث عملي في القرآن الكريم عن الأدب. سيدنا إبراهيم عندما سأله النمرود أن يصف له رب العالمين ماذا قال؟ دققوا بهذه الآيات التي تعلمونها لكن فيها ملحظ أقف معكم عليه. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. مرة ثانية سأعيد كلمات الآية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لو كانت الكلام في غير القرآن لكان السياق أن يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أمرضني ثم يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لكنه رضي الله عنه وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المرض الذي ظاهره ضيق وكرب وشدة قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض لنفسه ولم يقل والذي أمرضني فهو يشفين. الأدب أيها الإخوة يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأدب. فاسمعوا إلى سيدنا العباس رضي الله عنه يسأل مرة، يقولون له وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، يقولون له يا عباس أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الأدب. قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ما شاء الله، أدب في النطق. لم يشأ أن يقول أو أن يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أكبر مني لكني ولدت قبله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مرة كان يمشي في المساء يعس، وشرطة العسس هي شرطة الليل، يعني يتفقد رعيته في الليل. شاهد من بعيد خباء فيه ضوء أوقد بالنار، يعني أوقدوا نارا داخل هذه الخيمة. اقترب من الخيمة يريد أن ينادي من فيها، فقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، لا يستقيم أن يقول يا أهل النار، قال يا أهل الضوء. إنه الأدب الذي يرفع الإنسان ليجعله في مكانة عالية. وقد قال الصالحون: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. وقالوا: من زاد عليك في الأدب زاد عليك في العقل. وقالوا: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. الآن كيف لأحدنا أن يتخلق بالآداب العالية؟ كيف أنا أتأدب بالآداب الرفيعة؟ كيف أحسن من أخلاقي؟ كيف أزيد من مستوى رقي الخلقي؟ سأقدم بين يديك نتيجة عملية لهذه الحلقة، فيها 4 طرق تعينك على التحلي بالأدب. صغيرا كنت أم كبيرا، فقيرا كنت أم غنيا، رجلا كنت أو امرأة، المهم أن تجتهد في هذه 4 لتزيد في آدابك، لأنك بالأدب ترفع، ولأن منع الأدب عن الإنسان يهبط به. الطريقة الأولى التي تزيد فيها من آدابك وترفع من مستوى مادتك الأخلاقية: اتخذ لنفسك معلما مربيا مؤدبا حتى يريك رعونات نفسك. لأن عادة الإنسان أنه لا ينظر في شروره وآثامه، يعتقد بنفسه كمالا. إذا اتخذ لنفسه معلما دله هذا المعلم على أخطائه، لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة، يدله على عيوبه لأجل أن يمحوها ويضع بدلا عنها أخلاقا عالية. الطريقة الثانية التي تعينك على اكتساب الأخلاق العالية: اتخذ لنفسك صديقا صدوقا. إذا فعلت خيرا زادك من فعل الخير، إذا نسيت فعل الخير ذكرك بفعل الخير. وأيضا إذا فعلت سوءا أو شرا أو نقصا أو قلة في أدب قال لك: يا أخي لا تفعل، فهذا لا يليق. ثم إنك بصحبتك تتأثر، فإذا كان أصحابك من أصحاب الأخلاق العالية صارت أخلاقك عالية، أما إذا كان أصحابك من الأخلاق السيئة نخاف على أخلاقك أن تتدنى. الأمر الثالث قبل الأخير لكي تزيد من مستواك الأخلاقي والتربوي: جاهد نفسك. الحقيقة يا جماعة، النفس أمارة بالسوء، ما تحب أن تتأدب بشيء، ما تحب أن تتخلق بشيء من الأخلاق الفاضلة، تحب أن تضحك كيف شاءت، تحب أن تتكلم كيف شاءت، تحب أن تستلقي في الأرض كيف شاءت، تحب أن لا تحترم أحدا، تحب أن لا تقيم وزنا لأحد، تحب أن تنظر كيف شاء، تحب أن تتفلت من كل الضوابط الأخلاقية. لذلك أنت غالب النفس وخالف النفس، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. الأمر الرابع والأخير كيف تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتزيد في آدابك: سل الله تعالى أن يهبك الأخلاق الحسنة. لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن جميعا أخلاقنا. مرة جديدة أسر كلما التقيت بكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من الحج ملبين خاشعين يرجون رحمة الله وعفوه ورضوانه. في جبل عرفات تختلط دموع التوبة بخشوع الدعاء وترتفع الأكف إلى السماء في مشهد تهتز له القلوب وتخشع له الأرواح. روايات عديدة تتحدث عن سبب تسمية هذا المكان عرفة، أشهرها أن آدم وحواء تعارفا فيه بعد هبوطهما إلى الأرض. وقيل أيضا إن المكان سمي عرفة لأن الناس يتوافدون إليه من كل فج عميق، فيلتقون ويتعارفون رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم في صورة تجسد وحدة المسلمين وتآلفهم تحت راية الإيمان. ومع زوال الشمس يلقي خطيب مسجد نمرة خطبة عرفة التي تتناول معاني الدين والتقوى ووحدة الأمة، قبل أن يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مزدلفة لاستكمال مناسك الحج بعد يوم يجسد ذروة الرحلة الإيمانية وأعمق معاني التوبة والتجرد والخضوع لله سبحانه وتعالى.

0: صيغة تطرح تساؤلات جمة.
1: الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا محايدا، هي طرف يلتزم بالأهداف الإسرائيلية.
2: ليس هناك من أي ورقة قوة سوى ورقة المقاومة، وللأسف الشديد أن الحكومة اللبنانية تذهب إلى التفاوض بدون هذه الورقة على الإطلاق.
3: نحن أمام وقف إطلاق نار هو لا يعدو كونه فيزا تعطى تأشيرة دخول للقتل.
4: كل ما يحدث في الجنوب اللبناني من قبل الاحتلال تخطى ما سماه الخط الأصفر.
5: واضح تماما أن المقاومة بدأت تتكيف في الميدان.
6: المقاومة لا زالت تملك القيادة والسيطرة ولديها تخطيط مركزي مع تنفيذ لا مركزي.
7: إحباط متزايد في داخل الجيش الإسرائيلي بين القادة والجنود في الميدان.
8: كلهم يجمعون المعارضة الإسرائيلية على أن نتنياهو فشل في تحقيق الأهداف.
9: مجاهدون حاضرون في الميدان، سنواجه ونقاتل إلى آخر نفس. مجاهدون في الميدان يسطرون أعظم الملاحم بأداء

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه المستمره من قناه الميادين. تستمر المفاوضات الايرانيه الامريكيه عبر الوسيط الباكستاني. طهران تتمسك بانهاء الحرب ولا سيما في جبهه لبنان. رفع الحصار البحري، الاشراف على مضيق هرمز، تعليق العقوبات النفطيه والافراج عن الاصول المجمده. موقف ايراني ثابت يتزامن مع حديث لوزير الخارجيه الامريكي عن وجود اخذ ورد حول الوثيقه الاوليه للاتفاق والصياغه النهائيه لها قد يستغرق بضعة أيام. يأتي ذلك فيما يوسع الاحتلال من عدوانه على لبنان، يقابله رد من المقاومة الإسلامية على مواقع الاحتلال وآلياته سواء في القرى الجنوبية أو في المستوطنات الحدودية. نبدأ إذن من المفاوضات، حيث تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد قد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومناطق أخرى.
1: ضخ إعلامي هائل يتصدر المشهد، تهديدات أمريكية تتصاعد وتسريبات إسرائيلية تتوالى، لكن خلف هذا الصخب تتحرك الوساطات من باكستان إلى عواصم إقليمية ودولية، سباق محموم لمنع عودة التصعيد. في الدول الخليجية تبدو الحسابات أكثر تعقيدا، مع رغبة معلنة في الابتعاد عن المواجهة، لكن خلفها مخاوف كبيرة من رد إيراني محتمل قد يطال القواعد الأمريكية وممرات الطاقة وصولا إلى الدول الحاضنة لها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيقف بين صورتين، صورة الرجل الذي يعد بالنصر الحاسم وصورة رئيس يواجه إخفاقات متراكمة. يرتفع منسوب التهديد ويطرح حصار بحري لخنق إيران اقتصاديا واجتماعيا، ورهانات على اضطرابات داخلية وعلى انقسامات داخل المؤسسة العسكرية. لكن ما يغري ترامب بالحرب هو نفسه ما يخيفه منها، إيران التي فاجأت واشنطن وتل أبيب سابقا قد تعيد إنتاج الصدمة بصورة أكبر. والسيناريو الأخطر بالنسبة لواشنطن ليس توسع المواجهة في المنطقة فقط، بل اشتعال أماكن أبعد دفعة واحدة من باب المندب إلى لبنان ومن العراق إلى فلسطين. عندها قد يتحول أي نصر تكتيكي سريع إلى استنزاف استراتيجي طويل وأزمة طاقة عالمية خانقة وانقسام غربي أعمق ولحظة تحول كبرى في ميزان القوى. مجتبى حيدري، طهران، الميادين.
0: الآن مشاهدينا الكرام نتابع آخر التطورات في جنوب لبنان مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية. ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا جمال الغربي. جمال، مرحبا وأهلا بك معنا في هذه التغطية. إذا الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، خاصة مع الحديث عن تصعيد إسرائيلي كان قد بدأ خلال الساعات القليلة الماضية والتهديدات الإسرائيلية المستمرة باتجاه لبنان. تلخص لنا المشهد هذا الصباح وأبرز المناطق والبلدات التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية اليوم، وفي المقابل ماذا أعلنت المقاومة الإسلامية من ردود على هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: صباح الخير. يعني يمكن القول بأن التصعيد المستمر والمتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاله في جنوب لبنان والبقاع الغربي، نحن نتحدث بحسب حصيلة أولية وغير رسمية عن ارتقاء 12 شهيدا في بلدة مشغرة في البقاع الغربي نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على هذه البلدة ليلة أمس، إضافة إلى عدد من الجرحى، فيما لا تزال فرق الأنقاذ تعمل في المكان لرفع الأنقاذ. أيضا نتحدث عن شهيدين ارتقيا في الغارات التي استهدفت بلدة عرب سليمة في قضاء النبطي. الشهداء هم من المدنيين من كبار السن، إضافة إلى سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بين يوم أمس واليوم. نحن نتحدث بالحد الأدنى عن أكثر من 50 بلدة وقرية ومنطقة كانت عرضة للاستهدافات الإسرائيلية من خلال الغارات بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة. بعد البلدات والمناطق كانت عرضة لأكثر من غارة، يعني على سبيل المثال للحصر صباحا بلدة يحمر شقيب بالحد الأدنى كان هناك 6 غارات استهدفت هذه البلدة. أيضا نحن نتحدث عن غارات استهدفت حاريس، سلعة، شحور، ياطر، كفرة، ريحان، قعقعية الجسر، الحوش، الدوير، ميفدون، الصريفة. صريفة أيضا في هذه اللحظات هناك غارة استهدفت هذه البلدة، مجدل سلم، أطراف كوثرية الرز. كل هذه البلدات، يعني نحن نتحدث عن هذه البلدات التي تم استهدافها في الساعات القليلة الماضية مقابل قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدات قرى قضاء صور وقضاء النبطية وقضاء بنت جبيل. تواصل الطيران المسير التحليق بكثافة في أجواء الجنوب اللبناني، هذا فيما يتعلق بالاعتداءات. أما في ميدان المقاومة فمن الواضح بأن المقاومة تكثف من عملياتها واستهدافاتها المتكررة والمستمرة، ولا سيما في المراكز القيادية لجيش الاحتلال المحتلة. نحن نتحدث عن استهداف تبنة برانيت أكثر من مرة يوم أمس، ومن ضمن هذه الاستهدافات غرفة العمليات العسكرية لهذا اللواء في تبنة شميرة، إضافة إلى غرفة عمليات الجمع الحربي التابعة لهذا اللواء. هذا اللواء الذي يعمل بشكل أساسي في القطاع الغربي في جنوب لبنان، إضافة إلى الاستهدافات المتكررة والمتواصلة لكل تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمراكز المستحدثة، إضافة إلى استهداف آليات على الحدود مع فلسطين المحتلة، آليات عسكرية كانت في الطريق، يعني كانت في عملية تنقل ولا سيما في مسكف عام وفي جل العلام. هذا يدل على أن المقاومة تتمكن من رصد كل تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن المقاومة عمليات المقاومة تستهدف قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تنتقي هذه الاستهدافات بشكل دقيق. هذا يعني نتحدث عن أمر أساسي، عن قدرات المقاومة في الوصول إلى الأهداف التي تضعها نصب عينيها. هذا فيما يتعلق يعني العمليات التي حصلت يوم أمس في ساعات الصباح الأولى. كان هناك عبور مسيرات من الأجواء اللبنانية باتجاه أجواء الجليل الأعلى، صافرات الإنذار دوت في ميرون وسعسع، إضافة إلى عدة استهدافات للتجمعات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بالمحلقات الانقضاضية. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن 4 استهدافات، إضافة إلى رصدنا لعدة استهدافات بالصليات الصاروخية لتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما في القطاع الشرقي ميدانيا الإسرائيلي. تقديم إنجاز جديد ولا سيما في الساعات الماضية عبر محاولات التحرك باتجاه مناطق جديدة، ولكن من الواضح بأن المقاومة تمكنت من إفشال هذه التحركات من خلال الاستهدافات المتكررة. نحن نتحدث يعني على سبيل المثال، إذا ما أردنا أن نستحضر هذه الاستهدافات، يعني يتم استهداف أي تحرك ليس مرة واحدة فقط إنما عدة مرات، وذلك من خلال عمليات الرصد والدقيق من قبل المقاومة وبنك الأهداف المحدث لحظيا من قبل وحدة الاستخبارات أو وحدات الجمع الحربي داخل المقاومة. في نفس الوقت الجهوزية الميدانية لسلاح المدفعية وطبيعة الحال للرجال المقاومة في الميدان.
0: شكرا جزيلا لك زميل جمال الغربي مراسل الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا من بيروت الدكتور غسان ملحم، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. دكتور غسان صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. وأيضا من رام الله دكتور معمر عرابي، مدير عام مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل. دكتور معمر أهلا بك أيضا معنا في هذه التغطية. أبدأ معك دكتور غسان ملحم من بيروت ومن هذا المشهد الذي نقله لنا الزميل جمال الغرابي منذ قليل من جنوب لبنان، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ووجود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعمل الآن ربما على وضع بعض النقاط وحل بعض المشاكل العالقة ولا سيما مع وجود وفد إيراني في قطر للتباحث بكل هذه النقاط، وأيضا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن هذا الموضوع. هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم كيف يقرأ، خاصة مع التهديدات الإسرائيلية وما رشح من معلومات وتقارير إسرائيلية حول أنه بنيامين نتنياهو ينوي التصعيد الآن باتجاه لبنان أكثر، في أي إطار يمكن وضع هذا المشهد؟
3: يعني ربما علينا أن نقول التالي: بداية لابد من الربط وكذلك التمييز والتفريق بين مسارين هما مرتبطان وفي ذات الوقت هما متمايزان. المستوى الأول هو مسار باكستان ما بين أمريكا وإيران، أما المستوى الثاني فهو يحيلنا على مسار الحرب بين إسرائيل ولبنان، مما لا شك فيه كي نتوجه إلى الرأي العام بكل صراحة أنه وقف إطلاق النار في لبنان هو مرتبط بالتفاهم بين واشنطن وطهران، حتى وإن كان البعض ينكر ذلك أو يكابر أو يراوغ أو يماطل أو ما شاكل. إذن هذا أولا. بالعودة إلى المستوى الأول والمسار الأول على اعتبار أنه الأساس في تحديد مصير المنطقة وكذلك مصير حالة الحرب القائمة في البلد، التفاهم بات أقرب من أي وقت مضى بين واشنطن وطهران، مع ذلك دون عقبات وتعقيدات عدي، لأنه في نهاية المطاف التوصل إلى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار، يتعني بطريقة أو بأخرى خسارة الولايات المتحدة لهذه الحرب، ومن ضمن هذا الصراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. ولكن الثابت أنه هناك إرادة وهناك قرار لإنهاء الحرب مع إيران في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إنهاء على هذا النحو هو يعني خسارة الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تحاول الإدارة الأمريكية تلافيه أو لنقل تفادي ارتداداته المعنوية وكذلك الاستراتيجية، المعنوية على صورتها وهيبتها والاستراتيجية فيما يتعلق بمكانتها المستقبلية. حتى ذلك الحين بانتظار الأيام القليلة المقبلة أو القادمة ولحين انعقاد التفاهم أو الاتفاق على وقف إطلاق النار، نحن لم نتحدث ولن نتحدث عن اتفاق شامل ونهائي لكل الملفات العالقة في المنطقة بين أمريكا وإيران. حتى ذلك الحين هنا أنتقل إلى المستوى الثاني والمسار الثاني: إسرائيل تدفع باتجاه التصعيد، ونحن من الذين كانوا يتوقعون طيلة الأسابيع القليلة الماضية أن نشهد ضربات قد تكون قوية وعنيفة وربما خاطفة وغادرة، بعدها يمكن الذهاب إلى وقف إطلاق النار من بوابة أنه والله تظهير الصورة على أن أمريكا وإسرائيل قد انتصرتا في البلد والمنطقة.
0: دكتور معمر عرابي، فيما يتعلق بإسرائيل كيف يمكن تلخيص الموقف الإسرائيلي حتى الآن منذ لحظة الإعلان عن وجود مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، ومع تواصل طبعا الجهود الدبلوماسية من عدة أطراف لتقريب وجهات النظر أكثر بهدف وضع النقاط على الحروف إذا صح التعبير فيما يتعلق بأي تفاهم أو اتفاق بين الجانبين، أين تكمن المصلحة الإسرائيلية الآن، وإلى أي مدى بنيامين نتنياهو اليوم يستطيع التصرف من دون العودة إلى واشنطن، ربما الهدف تخريب الاتفاق وما إلى ذلك؟
4: يعني بداية دعني أقول لك أن القيادة الإيرانية طبعا هي تدير المفاوضات بحكمة وبدراية تامة لاستحقاقات الحرب، لذلك هي تعي أكثر من غيرها أن ما لم يحققه الأمريكي والإسرائيلي في الضربات وخلال الحرب لن تعطيه هدية في موضوع المفاوضات، ولكن هي تدرك أن إيران أنها تخلق وقائع جديدة. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل أو الكيان يعي تماما أن موضوع الربط ما بين الملف الإيراني واللبناني هي الكارثة الاستراتيجية بالنسبة للإسرائيلي، لأن ربط الموضوع اللبناني بالموضوع الإيراني ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك شرعية للمحور، وأن هناك محور له رأس وله أطراف، وأن هناك ما ينطبق على إيران ينطبق على الأطراف سواء في لبنان أو غزة أو اليمن أو العراق أو إلى غيرها، وهذا ما كان يقلق الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، فكرة وحدة الساحات ونشوء المحور وتبلور المحور. لذلك ماذا فعل نتنياهو مباشرة عندما بدأ الحديث الحديث بدأ عن موضوع تفاهم إيراني أمريكي ومذكرة تفاهم، وأن هناك إصرار إيراني في موضوع الربط ما بين الموضوع الإيراني واللبناني. ماذا فعل بنيامين نتنياهو؟ مباشرة هرب للأمام وبدأ بالتصعيد على لبنان لمحاولة خلق وقائع جديدة وخلق تخريب للاتفاق، لأن بنيامين نتنياهو الإسرائيلي يدرك أكثر من غيره، وبالمناسبة الإسرائيلي يعرف تماما بالمعنى الاستراتيجي أن أي ربط موضوعي وعضوي ما بين إيران ولبنان هذا يعتبر تحدي استراتيجي كبير سيدفع ثمنه الكيان في السنوات القادمة. لذلك يحاول كل جهده من خلال التصعيد والقتل والذبح والتدمير وخلق وقائع جديدة على لبنان، لأنه يعرف تداعيات ذلك المستقبلية. أما بالنسبة للموضوع الإيراني، الإيراني أيضا يعرف أكثر من غيره أن أي تنازل بالمعنى الاستراتيجي في موضوع لبنان أو المواضيع الأخرى هذا يخلق واقع جيوسياسي جديد وتحديات جديدة على إيران. لذلك كل ما يجري اليوم بين إيران وأمريكا هي مرحلة عض الأصابع ومن يصرخ أولا. أنا أعتقد أن الإيران منذ أكثر من شهر منذ وقف العدوان على إيران هو يدير المفاوضات بحكمة وبهدوء وبتحلي وبصبر، لأنه يعرف يعي تماما تجليات الوقائع الجديدة التي ستنشأ ما بعد الحرب. لذلك يحاول قدر الإمكان أن يدير هذه المفاوضات من خلال التمسك باللاءات المعروفة التي تتحدث عن موضوع وقف الحرب والتزامن مع لبنان ووقف وبالنسبة لموضوع الأموال المجمدة والإعلان عن وقف الحرب بشكل نهائي، لأن هذا يعني تماما ما هي تداعيات المرحلة التالية واليوم التالي للحرب. الأمريكي كذلك يعي تماما أي تفاهم مع إيران دون مع المساس بهذه المسلمات التي يطرحها الإيراني. الكل يتحدث عن اليوم التالي وما هي استحقاقات اليوم التالي سواء على الإقليم أو على الخليج أو على المنطقة أو على العالم. لذلك نحن اليوم في مرحلة عض الأصابع، من يصرخ أولا ومن يقدم تنازلا أولا مكتوبا في مذكرة هذه التفاهمات أو فيما بعدها.
0: دكتور غسان ملحم، من خلال كل التصريحات والمواقف الإيرانية حتى الآن طهران يعني لم تقدم أي تنازلات وهي غير جاهزة لذلك، وبالعكس بل هي تتمسك بمواقفها وخطوطها الحمراء، ولا سيما النقاط الأساسية منها الجبهة اللبنانية، ربط أي اتفاق بوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي هذه نقطة اليوم عالية ما زالت عالقة ويعني هي مثيرة للجدل بكيفية تطبيقها، وإن كان هناك موافقة إسرائيلية هل ستوافق إسرائيل على وقف هذه الحرب على لبنان، وبالتالي عدم وقف الحرب يعني عدم المضي قدما في أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بالتالي ما هي الخيارات الإسرائيلية برأيك اليوم، وهل فعلا سنكون أمام ضغط أمريكي حقيقي على بنيامين نتنياهو لوقف هذه الاعتداءات إذا ما تم التوصل إلى اتفاق من ضمنه طبعا وقف الاعتداءات على لبنان؟
3: هناك عدة نقاط سوف أدلي بها بعجالي أستاذ أحمد لدى محاولة الإجابة على هذا السؤال. نحن إذا نتجه من الناحية المبدئية وعلى مستوى التوجه الاستراتيجي نحو تفاهم، ونتحدث كي نكون دقيقين عن مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار وهي تدفع باتجاه إنهاء حالة الحرب. فإذا النقطة الأولى هي أنه لا بد من التمييز ما بين اتفاق وقف إطلاق النار كمدخل لمفاوضات لاحقة حول قضايا لاحقة، والاتفاق الشامل والنهائي الذي يبدو حتى حينه وحتى تاريخه متعدل وكذلك الوصول إليه متعدل. هلأ فيما يتعلق بالمستوى الأول، دعنا نتحدث عن هذا المدخل الطبيعي لإعادة ترتيب الأمور في المنطقة ألا وهو وقف إطلاق النار. هنا يبرز الدور الإسرائيلي التخريبي على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية. علينا أن نقول الأمور كما هي، إسرائيل كانت ولا تزال تمنع التفاهم الأمريكي الإيراني، بل تمنع التقارب الأمريكي الإيراني، وهي اليوم في المنطقة وفي العالم قد تكون الأكثر تضرراً إن لم تكن الوحيد التي قد تتضرر من هذه الصفقة السياسية أو هذه التسوية السياسية بصرف النظر عن التوصيف والتسمية بين واشنطن وطهران، لأنها تريد أن تستمر حالة العداء بين أمريكا وإيران، وليس فقط حالة الحرب بين إسرائيل وإيران، وأكثر من ذلك هي لا تريد التسليم لمنطوق وقف إطلاق النار في لبنان، لأنها بذلك تخسر الكثير من المكتسبات التي كانت أحرزتها ما بين العدوانين الأول بال 2024 والثاني بال 2026. وهنا نعود ونقول أن هناك مأزق على صعيد الخيارات بالنسبة للجميع، بحيث أنه بات يبدو دون مبالغة أن عامل الوقت هو ضاغط ولكنه أيضا قائل. فأيضا الطابة بالفعل هي باتت في ملعب الأمريكي، بحال أراد أن ينهي حالة الحرب في المنطقة هناك شرط، أو لنقل هو مبدأ ثابت بالعودة إلى رسالة وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عرقشي إلى الأمين العام للحزب والمقاومة في لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم، هو قال بأنه وقف إطلاق النار في المنطقة لا سيما في لبنان هو مبدأ ثابت. فإذن هذه المعضلة المعني أولا وأخيرا بتذليله هو الأمريكي من خلال الضغط على الإسرائيلي، ولذلك نحن لم نكن نستبعد أستاذ أحمد ولم أطيل أكثر أن يصار إلى العودة ليس إلى الحرب المفتوحة، ولكن قوض غمار عمل عسكري يمكن من خلاله الادعاء ولو ظاهريا وشكليا بأننا أنهينا الحرب بشروطنا وقد تمكننا من الانتصار فيها. هذا ما قد يكون المخرج الملائم والمناسب للأمريكي والإسرائيلي، لأن الصراع في لبنان حقيقة هو يعيق الكثير من الحسابات على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي يجعلني أختم بأن أقول، وهنا أتوجه إلى اللبنانيين لا سيما جماعة السلطة وليس فقط جماعة المقاومة، بأن لبنان كان وسوف يبقى جزء من هذه المنطقة وهذا الإقليم، يؤثر فيها ويتأثر بها أيضا. والدليل على ذلك هذا الاشتباك ما بين الإيراني من جهة والأمريكي والإسرائيلي من جهة أخرى حول مصير وقف إطلاق النار وكيفية تثبيت أو عدم تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
0: دكتور معمر.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان فريضة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الحج أشهر معلومات. الحج أحد أركان الإسلام، والحج فريضة على المستطيع، وله وقت محدد. وقته يبدأ من أول ذي القعدة. أشهر المعلومات هي ذي القعدة وبالحجة ذي القعدة. أشهر المعلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة. إن عندما ينتهي رمضان تبدأ أشهر الحج، لمجرد الإفطار في رمضان، آخر يوم في رمضان تبدأ أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. شوال شهر العيد الكبير، ذي القعدة وذي الحجة. يعني تستطيع أن تنوي الحج ابتداء من أول يوم في عيد الأضحى. لو نويت الحج في عيد الفطر، أول عيد آخر أول يوم في عيد الفطر، يمكن أن تنوي الحج، ويقع وتقع النية في مكانها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه آداب الحج. للحج آداب، وللحج أوقات، وللحج مناسك، والله تعالى سيبين لنا بعض المناسك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الحديث عن النساء، لأن الزواج ممنوع في الحج، والخطبة ممنوعة في الحج، والتحدث عن النساء في مواضيع العلاقات يسمى الرفث، لأن الحج انقطاع إلى الله مرة في العمر في هذه الفريضة. ولا فسوق، والفسوق المعاصي، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدل يشغل عن طاعة الله، الجدل يصرفك عن الخشوع وعن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وما تفعل من خير يعلمه الله. وأهم شيء في العبادات مراقبة الله تعالى، فأنت تحج لله وأتم الحج والعمرة لله، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن مراقبة الله تعالى له، لا في الحج ولا في سائر الحياة. فالحياة كلها فرصة لعبادة الله. فالحج فرصة من أجل التفرغ لهذه العبادة وهذا الركن الإيماني. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كل إنسان يجب أن يحمل الزاد. اليوم الزاد مصاري في الجيب، لأن الطعام موجود ووافر في كل بلاد الله. في السابق كان الحاج يحمل طعامه معه، الآن يحمل ما يشتري به الطعام. فإذا ملك الإنسان الزاد والراحلة أصبح مستطيعا. الراحلة في السابق كانت الناقة أو الفرس، وبعض الناس كانوا يسيرون على الأقدام، من كان قريبا أو بعيدا يخرج مبكرا إلى الحج. بعض الناس يخرجون قبل سنة قبل سنتين كانوا يسيرون على الأقدام، يأتون من بلاد الهند من بلاد الصين مشيا، يحسبون حساب أن يصلوا إلى الحج في موسم الحج. إذن لا بد للحاج من نفقة، ولا بد من نفقة عياله في غيابه. إن لا يجوز للحاج أن يسافر إلا أن يوفر الأمن الغذائي لنفسه ولأولاده الذين سيتركهم في غيابه، ومن يعول من والديه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في زاد آخر، وهو زاد التقوى. وهذا زاد أهم من زاد الطعام، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: ولباس التقوى ذلك خير. في لباس الجسد وفي لباس التقوى، في زاد الجسد وفي زاد القلب. زاد القلب التقوى، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه زاد المتعبدين، زاد المسلمين في كل شيء.

الساهون في صلاتهم الساهون وليس الناسون، قد ينسى الإنسان فيسهو في الصلاة فيسجد للسهو، ولكن الساهي عن الصلاة هو الساهي عن وظيفتها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالسهو في الصلاة يعني عدم الخشوع فيها وعدم التأدب بآداب الصلاة والإصرار على الفحشاء والمنكر. ثم إن الحاج أو الحج موسم للعبادة، ويجوز أن يقترن الحج بالتجارة، يجوز للإنسان أن يحمل معه تجارة إلى الحج، لأن إنسان المسافر عليه نفقات، قد يستطيع توفير النفقات في تجارته في بيعه وشرائه. ينوي الحج كما ينوي الإنسان الصلاة، لكن الحج فرصة للتوسيع على الناس. الحجاج محتاجون إلى غذاء ويحتاجون إلى هدايا يحملونها إلى ذويهم، يحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى كل ما يحتاج إليه الأحياء. لذلك أذن الله تعالى للحاج أن يتاجر وأن يكسب في حجه، لأن كانوا في الجاهلية يقيمون أسواقا ثلاثة، أسواق في منى وأسواق في عرفات، وسميت الأسواق كما تعلمون سوق عكاظ. سوق عكاظ كانت سوقا تعقد في منى، وسوق ذي المجنة وذي المجاز بعد انتهاء من مناسك الحج كان الناس يأتون ببضاعتهم، يبيعون مواشيهم، يبيعون تجارتهم وملابسهم، وكانت سوقا شعرية. والمعلقات السبعة والخمس التي درسناها كانت تعلق على الكعبة، كانت القصيدة الناجحة في موسم الحج تعلق، يقول الحكم علقوها في الكعبة فسميت بالمعلقات، لأن كان موسم حج وتجارة وشعر وأدب. فعندما أرسل الله تعالى رسوله الكريم، فالصحابة الكرام يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن كنا في الحاج نبيع ونشتري، فهل نبيع ونشتري بعد أن آمنا بالله؟ فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس هناك من مسؤولية أو حرمة أو حرام في ابتغاء الرزق من الله بالبيع والشراء. فمن أخذ معه تجارة عليه أن ينوي إما التجارة أو الحج، يجوز أن تنوي التجارة كما تسافر إلى أي بلد تحمل بضاعتك، فليس لك حج إن نويت التجارة. أما إن نويت الحج فيكتب الحج والتجارة لا تحتاج إلى نية. فلذلك من أراد أن يتاجر بالحج فعليه أن ينوي التجارة، ومن أراد أن يحج فعليه أن ينوي الحج، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات. مفهوم يا أخوان؟ نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أيوة. بعدين يعلمنا الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، وهو آخر يعني فرصة تنطلقون منها من عرفات، لأن عرفات يوم واحد أو ساعة واحدة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أول منى، أول منى في مكان مسجد اسمه المشعر الحرام، أمرنا الله أن نذكره هاهنا سبحانه وتعالى. طبعا ما أهمية ذلك؟ أهميته طاعة الله، مش أهمية المكان، الأهمية أن الله حدد هذا المكان للذكر، فأنت لا تنظر إلى المكان، انظر إلى صاحب المكان الذي أمرك بالذكر.

0: فلا تتعبد الله تعالى بالمكان، تعبد الله بالأمر الإلهي. كل يعني نفس الطواف بالكعبة، نحن لا نطوف بالكعبة تعبدا للكعبة، نطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله تعالى. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أتنسوا أن الهداية تحتاج إلى شكر، هداية الله لكم تحتاج إلى ذكر وشكر، أن تذكروا الله الذي هداكم لمعرفته، هداكم لمعرفة الحلال والحرام، وهداكم لمعرفة المناسك والعبادات، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كنتم قبل هداية الله كنتم ضالين لا تعرفون الله، كنتم تعبدون معه الأصنام والملائكة والأنبياء والإنس والجن والشجر والقمر. فاذكروه على هذه الهداية أنه أخبركم أنه لا إله إلا الله، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، فهذه تستحق الشكر والذكر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أتنسوا كيف كان حالكم؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان أهل مكة يفيضون من مكان خاص، يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، مثل ما يعني نحن لا نفيض مع الحجاج، نحن نفيض من مكان آخر. فالله أمر أهل مكة أن يفيضوا مع الناس، أن يخرجوا من مكان الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله مما سبق من تميزكم عن الناس، فالتميز عن المسلمين يعتبر مخالفة لأمر الله تعالى. فإذا قضيتم مناسككم، انتهيت من المناسك، كانت السوق كما قلنا الأدبية تعمر بعد الانتهاء من المناسك، يجتمع الأدباء والشعراء وأصحاب المنافرات والمفاخرات وأصحاب الفخر والهجاء، يبدأون يتحدثون عن آبائهم وعن أجدادهم، يعني يذكرون آباءهم، وأن أبي فلان وجدي فلان وخالي فلان وعمي فلان، على الطريقة الجاهلية يتفاخرون في الأحساب والأنساب، ينسون الله ويذكرون آباءهم. إذن كان موسم مفاخرة ولم يكن موسم عبادة، فالله تعالى أراد أن يكون هذا الموسم موسم عبادة وذكر لله، لا ذكر للآباء ولا ذكر لأحد من الناس. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني في مكان ذكر الآباء اذكروا الله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، يعني أو أشد بمعنى بل، ولا يجوز أن يذكر الآباء مع الله. الأب والابن، نحن ما عندنا أب وابن، لأن رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. ممنوع ذكر الآباء في هذا المكان بالمفاخرة، إنما بالدعاء أدعو لوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، مكان الدعاء لهما، ما مكان التفاخر بالآباء والأجداد. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، رايح تطلب الدنيا، تطلبها هون الدنيا، تطلبها وين، بس المكان المسلم لا يطلب الدنيا وحدها. إن طلبت الدنيا وحدها يعني أنك كفرت بثواب الآخرة، فعليك أن تذكر أن الآخرة خير لك من الأولى. فعندما تسأل الله اسأله خير الدنيا والآخرة، أما أن تطلب من الله الدنيا، فالدنيا أعطاها الله للكافر وللمؤمن وللبر والفاجر، وأعطاها للإنسان وللحيوان، فالدنيا لا تحتاج إلى طلب، لأن الله تعالى قسم الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اطلب خير الدنيا، لأن الدنيا لا تطلب بخيرها وشرها، يطلب من الدنيا خيرها ولا يلتفت إلى شرها. لذلك أدبنا الله تعالى ألا نسأل الدنيا وحدها. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا نقي وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة نصيب، لأنه لم يطلب من الله الآخرة. طلب الدنيا راح تأخذ من الدنيا ما ختم الله تعالى له منها، وما له في الآخرة من خلاق يعني ما له في الآخرة من نصيب من رحمة الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء دعوه في الدنيا في الحج وفي طرابلس، دعوه في كل مكان في حياتكم أينما حللتم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقولها في كل صلاة، يعني في بعد الصلاة الإبراهيمية، كل هذا أحسن دعاء علمنا الله. فلا تنسوا التوجه به إلى الله، لا يعني لا يجري على اللسان دون القلب. تذكروا أنكم تسألون الله أعظم شيء حسنة الدنيا والآخرة، أن الدنيا فيها حسن وفيها قبيح، والآخرة فيها جنة وفيها جهنم. فأنت تطلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، إذا أنت واع ما تطلب، أنت تعلم ما تريد، وأنت تطلب من صاحب الأمر هذا الطلب، وهو أهم ما في العبادة الدعاء. الدعاء مخ العبادة، من أساس العبادة، رأس العبادة الدعاء، لأن الإنسان لا يدعو إلا ربا يؤمن به وربا يعلم بأنه قادر على إعطائه، على تلبية عبده فيما يسأل وفيما يطلب. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أنت آمنت بالله، آمنت بأن هناك عمل حسن وعمل قبيح، وأن في الدنيا حسن وقبيح، وفي الآخرة جنة ونار ورضا وغضب وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هؤلاء يحقق الله تعالى لهم نصيبا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني يستجيب الدعاء، يلبي طلب عبده. تسألوه دائما بقلوب خاشعة أن يعطينا الحسن من كل شيء ويجنبنا القبيح من كل شيء. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، أيام العيد، أيام الرجب، هي أربعة، يمكن أن تجعلها ثلاثة أو اثنتين أو أن تتمها أربعة. واذكروا الله في أيام، فمن تعجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى الأربعة فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني تبعثون للحساب. هذه النهاية، يعني اجعلوا كل عملكم وأنتم تراقبون أنكم ستلقون ربكم وتحشرون إليه الحساب، فنفذوا كل أوامره واجتنبوا كل نواهيه. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا في الناس، الناس فريقان، فريق منافق، فريق يحب الدنيا ولا يريد الآخرة، يعتز بالخطايا والجرائم والآثام، وفريق يعيش في الدنيا يبتغي وجه الله ويستقيم على طريق الله. فمن أي الصنفين أنت؟ جاءت الآيات بعد ذلك تقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام جميل في الحياة الدنيا وفي شؤون الدنيا وفي تجارة الدنيا وفي حروب الدنيا وفي عز الدنيا، يعجبك قوله، فهو إنسان إذا تكلم بالاقتصاد أعجبك، إذا حدثك بالطب، إذا حدثك بالأدب، إذا حدثك بالسياسة، إذا حدثك بأي شأن من شؤون السياسة يملأ رأسك من كثرة علمه، من كثرة اطلاعه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في شؤونها، ويشهد الله على ما في قلبه لأنه مسلم مؤمن، وهو ألد الخصام، وهو أشد الأعداء لله. ذو المنافقين أجارنا الله تعالى وأجاركم من النفاق. كثير من الناس أحيانا يصلون وهم يخاصمون الله ويمكرون بدين الله كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله سورة باسمهم يسمى سورة المنافقون. ويشهد الله على ما في قلبي لك، أشهد بالله، أشهد. قل له لا تقل هذا، قد قالها الله، اترك هذا بينك وبين الله، لا تشهد الناس، أشهد الله تعالى، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، يعني تولى شؤون الناس، أصبح واليا، أصبح حاكما، أصبح ملكا، إذا تولى أي شأن من شؤونه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، كان سعيه الإفساد، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث الزرع، كل إنتاج الأرض يهلكه، والنسل يفسد أولاد الناس بالبرامج الثقافية، بالأفكار الهدامة، بالأفكار الإلحادية، بالثقافة الجنسية مثل ما بيسموها اليوم، بالمهرجانات الرمضانية، بالبرامج التلفزيونية، يعني يتذرع بكل وسيلة لإفساد الخلق. حالته يعني ترون أمثلة على ذلك في حياتنا اليومية. وإذا تولى صار رئيس جمهورية، صار رئيس وزراء، صار وزير داخلية، صار وزير إعلام، صار وزير تربية، يشرع للناس ما يفسد عقولهم وتربيتهم وأخلاقهم ودينهم وإيمانهم، تدبير، أعمل تدبيري. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، طبعا ولا المفسدين. وإذا قيل له اتق الله، يا زلمة حرام عليك، قال لك أخي أنا أريد أن أحذركم، أنا بنقلكم ثقافات الغرب، ثقافات اليهود، ثقافات الأوروبيين والأمريكان، وأخلاق وعوائد وتقاليد وأفكار وفلسفات، حتى أحذركم، أريد أن أنهب من التخلف الديني. أنتم متخلفين، ما زلتم تعبدون الله إلى اليوم؟ أما علمتم أن العلم أصبح إلها؟ العلم إلهي أدري، العلم من أين؟ العلم وعلم آدم الأسماء كلها، العلم ثمرة من ثمرات الكرم الإلهي الذي خلق للإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. العقل البشري هو اللي توصل بأمر الله إلى العلم، فهل أصبح العلم إله من توصل إليه؟ وهل يصبح العقل البشري إله خالقه؟ اللي خلق العقل البشري هو الله، اللي خلق الإنسان هو الله، فهل يصبح الإنسان أكبر من ربه؟ وهل يصبح العلم أكبر من الإنسان الذي توصل إليه؟ عملية مقلوبة، عملية مقلوبة يا أخوان. يجب أن يرشدنا العلم إلى معرفة الله، لأن هذا العقل الإنساني هو خلق الله، هو تكوين العليم الخبير، هو خلق العليم بكل خلقه. هذا العقل يجب أن يدلك على الخالق، فأنت تحول القضية معكوسة، تعتبر الدلائل على وجود الله دلائل على الكفر بالله. هذه قضية الكفر وخطر الكفر على المجتمعات البشرية. لكن الإنسان توصل إلى صناعة الكمبيوتر، إلى الإلكترون، من الذي صنع الكمبيوتر؟ أليس الكفر البشري؟ من أكبر، الكمبيوتر أم العقل البشري الذي صنعه؟ من أكبر، العقل البشري أم الذي خلق العقل البشري؟ من هو الأكبر؟ من الذي يجب أن يعبد؟ الإنسان المخلوق أم الله الخالق؟ قضية يا أخوان لا تحتاج إلى كثير فكر، ولكن وهذا يعلى الله بالفطرة، ولكن الناس الذين تتلمذوا على يد إبليس، الناس الذين أرادوا العلو في الدنيا، هم الذين يكفرون بآيات الله ويجحدون نعم الله تعالى عليهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تفعل يا إنسان بعباد الله؟ ماذا تفعل بالشعوب والأمم التي تفسدها وتحرض بعضها على بعض وتحملها على التسيب وعلى العهر وعلى السفر وعلى الفساد وعلى الخيانة؟ أخذته العزة بالإثم، يعتز بآثامه، يعتز بجرائمه. هل هناك عاقل يعتز بجرائمه؟ يعتبر جرائمه حسنات، يعتبر فساده إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. يسمون برامجهم التربوية والتلفزيونية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفلسفية المنحرفة، يعتبرونها صلاحا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، أي شهادة الله تعالى بهم، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يفعلون. نعم، أخذته العزة بالإثم، هذا الصنف الأول من الناس، فحسبه جهنم. هذا الحكم عليه، صدر حكم من الله على المفسدين في الأرض بأن مأواهم النار، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني أسوأ مكان هو مكان المفسدين في الأرض عند الله. ومن الناس، انتبه إلى الصنف الآخر من الناس، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع حياته ويمضي حياته في طاعة الله، يعني يصبح عبدا لله، يكرس حياته عبدا لخالقه، عبدا لمولاه وسيده. ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، في اشترى أخذ، شرى أعطى، أعطى نفسه لله. يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يطلب بذلك بهذا البيع مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشرون أنفسهم لله تعالى. اسألوه تعالى أن يجنبنا أخلاق المفسدين وأفعال المفسدين وجرائم المفسدين، واسألوه تعالى أن يجعل كل حياتنا إيمانية في ظلال رحمة الله تعالى، نلقى الله تعالى، ونجعل الدنيا مزرعة الآخرة، نجعل الدنيا فرصة لاكتساب رضوان الله تعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان فريضة الحج.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج نتناول كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزاهير، نقطفها من القرآن الكريم بعناية بتؤدة بدراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، ولا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى حتى بعض الخواص. السبب عائد في ذلك إلى واحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة لاستعمالنا هذه الكلمة الفصيحة في السياق القرآني، لاستعمالنا إياها في سياق عامي محكي في معنى مغاير، فيذهب الذهن لا شعوريا إلى المعنى العامي ويكون ذلك متناقضا مع السياق القرآني، وإما يكون بسبب آخر، سبب من اللغة نفسها، سبب فصيح، وهو أن الجذر اللغوية العربية المعجمية الواحد ربما يحمل، أو في كثير من الأحيان لا نقول ربما، يحمل معاني مختلفة، فيذهب ذهن السامع إلى المعنى العربي المشهور بين الناس ولا يفطن أو ولا ينتبه إلى المعنى القرآني لهذه الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية المستعملة في هذا السياق. أحبتي، من ذلك قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا به ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس

0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: صدق العظيم.
0: أحبتي، السياق القرآني بتأمل بسيط جدا واضح أنه يتحدث عن قصص الأنبياء وابتلائهم، يتحدث عن يعقوب، يتحدث عن ذي الكفل، يتحدث عن الكثير من الأنبياء وفي آيات سابقة، ولكنني لم أذكر الآيات السابقة لضيق الوقت معي في هذا البرنامج، ولأنني أريد أن أتحدث عن المفهوم المقصود وهو زهرة قرآنية، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ. وهذه الكلمة هنا وذا النون، طبعا ذو النون هو صاحب الحوت، النون هو الحوت، وذو النون صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، معروفة قصته وابتلاع الحوت له لدى المسلمين ولدى الشعوب جميعها. إذ ذهب مغاضبا أي غضب من قومه، وهو الرأي الأرجح، عندما لم يؤمنوا به غضب منهم فتركهم وهجرهم، والرأي الأضعف مغاضبا ربه، مغاضبا ليس موضوعنا هنا. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه. أحبتي، ظن أن لن نقدر عليه قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى ولدى كثير من الناس، أي ظن يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه من القدرة. طبعا وهذا المعنى مغاير للسياق القرآني، مغاير لأقوال المفسرين، مغاير للعربية الفصيحة المقصودة في معاجمها. في السياق القرآني لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه، التقدير هو التضييق، وذكرنا في كلمة أخرى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي كتره وضيقه. والتضييق كان على يونس عليه السلام بابتلائه وبابتلاء الحوت له. وطبعا بهذا القول وبهذا المعنى قال المفسرون جميعا دون ما استثناء، القدماء والمحدثون قالوا بهذا المعنى، وبهذا المعنى أيضا ورد المعنى المعجمي في معاجم العربية، فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وهي موجودة في القرآن الكريم. والتقدير والتقتير بمعنى التضييق عكس التوسع، فهي كلمة عربية هذا معناها القرآني، وقد تفهم بمعنى القدرة، ويكون ذلك مغايرا للسياق القرآني، مغايرا للمعنى في الدرجة الأولى. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقتطف أزاهير قرآنية وكلمات قرآنية نقتطفها كالنحل من القرآن الكريم، ونعود بها أو نعود بها إلى معانيها العربية المقصودة، بالاعتماد على المعجم، بالاعتماد على السياق، بالاعتماد على ما قاله المفسرون. نودعكم على أمل اللقاء بكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام.
1: تتقدم من مستمعيها الكرام.
0: بأسماء آيات المباركة والتهنئة.
1: بأسماء آيات المباركة والتهنئة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هرقل بعد ما تأكد من مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام اللي سأل عنه أبو سفيان، وأبو سفيان كان صادق في كل كلمة، طلع الكتاب اللي جاله من سيدنا دحية الكلبي وشاف الكتاب كده، وبعدين نده على رجال الدين عنده وقفل الأبواب وطلع عليهم من شرفة كده زي بلكونة في القصر، وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم؟ قلنا: كيف؟ قال: نتبع هذا النبي. قالوا: فحاصوا حيصة، يعني عملوا أصوات وجريوا على الأبواب كأن الشيء كده من الاعتراض على اللي انت بتقوله. فلما رآهم فعلوا ذلك خاف على ملكه وقال لهم: قد كنت أختبركم. ده بس كان اختبار، يعني اطمن ان احنا ايه ثابتين على أفكارنا وثابتين على معتقداتنا. وقال لهم: ولا كأني قلت حاجة. وآثر الملك على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لكسرى عظيم الفرس. الفرس كانت مملكة كبيرة بتحكم جزء كبير من الكرة الأرضية، كانوا بيعبدوا النار. فلما دخل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى برسالة سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فاتغاظ كسرى جدا وأما قطع الرسالة. وقام لما رجع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لسيدنا النبي: على فكرة هو مزق الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وبعدين قام باعت كسرى لواحد اسمه باذان، عامل ليه كان قريب من الجزيرة العربية، قال له: روح اقتل الرجل اللي بيدعي النبوة ده، الأول استتبه، يعني اطلب منه يتوب من موضوع النبوة ده، إن لم يتب هات لي راسه. فلما وصل باذان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا جاي لك من عند كسرى، قال له: إن ربي قتل ربك، يعني ربنا قتل سيدك اللي بعدك. فرجع باذان وهو مصدق ومتلخبط كده مرتبك. عقبال ما وصل عرف إن كسرى قتل في اليوم اللي وصل فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة للمقوقس عظيم مصر. وصل سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، واحد من الصحابة اللي شهدوا بدر، ودخل على المقوقس وبعت له اداله الورقة أو الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر، وبيدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقوقس استعظم الرسالة جدا وقال: قد كنت أعلم أنه قد خلى نبي، يعني في نبي كان لسه يظهر، وقد عظمت رسالتك. وقام جايب الرسالة ولففها وحطتها في زي صندوق من العاج كده كناية عن إكرام الرسالة دي. وبعدين بعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعت له برد، وأكرم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وبعت لسيدنا النبي بغلة اسمها دلدل أو يقال جلجل، ودي البغلة الشهيرة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعت له جاريتين، ستنا سيرين وستنا ماريا، وكانوا أخوات. وبعت لسيدنا النبي: أنا بعت لك جاريتين من لهم شأن عظيم عند القبط في مصر. فلما وصل وما أسلمش، وصل بعد كده سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسيرين وماريا، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا، وكان شرف كبير للمصريين. ولو تفتكر لما سيدنا النبي قال للصحابة: إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القيراط، يعني عندهم مقياس بيقيسوا بيه كده اسمه القيراط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهم خيرا فإن لهم عندي رحما ونسبا. إحنا بيننا وبين المصريين رحما، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جدته ستنا هاجر المصرية زوجة سيدنا إبراهيم اللي ولدت له إسماعيل وجي منه نسل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والنسب، النبي بنسبنا في زواجه من السيدة ماريا، والسيدة ماريا هي اللي ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي وهو صغير. وبعدين أختم معاك بجزئية في السيرة كده فيها مشكلة عند بعض الناس، مشهد سحر النبي، إن حد عمل سحر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي اللي كان بيحكي لنا كده، فبيقول: فكان يخيل إلي أني فعلت الشيء ولم أفعله. وبعدين دوروا من العمل السحر، فلقوا واحد اسمه لبيد بن الأعصم، وكان ساحر مؤذي جدا، ويقال إخوات لبيد بن الأعصم. فدوروا على هذا السحر فلقوه في بير معين كده، فجابوا السحر ده وفكوه. قصة في السيرة طويلة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل رب العالمين على سيدنا محمد المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، السحرة اللي بينفثوا في العقد طريقة لعمل السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس زي ما كل الناس حفظها. وهنا في حاجتين مهمين قوي. حاجة الأولانية إن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أراد كده إن يحصل معاه كده علشان يعلمنا إن فك السحر بيكون بآيات يحفظها الجميع، وإن اللي حصل لسيدنا النبي ما حصلوش لوحده، فك اسمه سحر التخيل، وإنه حصله في أمور الدنيا وليس في أمور التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ الشريعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالموضوع ملوش علاقة بالشريعة خالص، ليه علاقة ببعض التصرفات الدنيوية، لأن ربنا أثبت إن سيدنا موسى أصابه من سحر التخيل، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وبعدين ربنا بيقول في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو شافها بتسعى من سحر التخيل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه شاف الحاجات بتتحرك الحبال والعصي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا السحر اللي أثبت لسيدنا موسى اسمه سحر التخيل، ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر على التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ شريعته. ولكن أراد ربنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة في كل شيء، حتى لما تحصل أذية لحد مننا في حاجة زي كده، وده أصبح شيء نادر أصلا موجود في عصورنا، ده شيء نادر إنه يحصل، لكن حتى لو حصل لحد، فقبلك حصل لسيدنا النبي، وفكه بيكون بآيات بسيطة يحفظها المتعلم العالم الجليل، ويحفظها المسلم البسيط، ويرفع ورفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اللي ما استمرش خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب مصر، لأنه أنزل عليه قرآن مصر مذكورة فيه باسمها 5 مرات، و28 مرة مصر مذكورة في القرآن بالإشارة إليها أنها مكان مبارك، وأنها روضة ذات قرار ومعين، وهي البلد الوحيدة اللي ربنا تجلى عليها في الكرة الأرضية. يوم تجلى سيدنا موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا على أرض مصر. حب مصر زي ما النبي بيحب مصر. واعتبر النبي كان بيوصيك، مش بيوصي بس الصحابة: إنكم ستفتحون مصر تلك بلد يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا. كلام عن الوطنية وحب الوطن ده مش كلام، للأسف في أجيال بتحس إنه كلام، يعني إيه، تحس إن اللي بيقوله عايز حاجة من وراء الكلام ده، لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي السنة. السنة إن لو ربنا اختار لي بلد اتولدت فيها واتخلقت فيها، إنها تبقى جزء من تديني مع ربنا إن أنا أخدم البلد دي. زي ما سيدنا النبي لما كان عايش في مكة كان بيدعي لها، ولما راح للمدينة واستوطنها دعا لها وقال: اللهم آتي المدينة ضعف ما أتيت مكة من البركة. فأعبد ربنا بحبك وخدمتك وإصلاحك وبنائك لبلدك. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم الأدب. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحديث عن النفس، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه في الموبقات والأخلاق السيئات. وقال ربنا في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففي الآية الأولى يقول قد أفلح من زكاها، والآية الثانية قد أفلح من تزكى. الثانية تزكى بنفسه، والأولى زكى نفسه وزكى غيره. إن هذا الدين أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في القرب من حضرة الله تعالى. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. مهما علوت بأخلاقك اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال له ربنا في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها لفتات قوية جدا في وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدوا معي هذه المؤكدات الموجودة في الآية. لقد أراد الله تعالى أن يؤكد لنا أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالية جدا. فالآية تقول: وإنك، هذه الإن تفيد في اللغة العربية التأكيد. ثم قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد في اللغة العربية التأكيد. ثم إن الله تعالى قال له: وإنك لعلى، لم يقل وإنك ذو خلق عظيم. حرف العلى يفيد في اللغة العربية الاستعلاء، تقول القلم على المنضدة، يعني أنه فوقها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أنك يا محمد

مبلغا عظيما بالنسبة له لأعطيته 100 أو 500، فهذا الصغير رأى أن هذا المبلغ كبيرا وعظيما لأنه صغير. لكن نفس المبلغ لو أعطيته لتاجر كبير لاستخف به. ينبغي عليك أن تعطي هذا التاجر 1,000,000 أو 1,000,000,000، لأن كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فتخيلوا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل يصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية 5 مؤكدات تؤكد أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. نعم، ألم تسمعوا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط، ما هذا الخلق العالي؟ كان يأتيه الرجل من الأعراب فيه غلاظة وفيه فظاظة وفيه شدة وفيه غلظة، يمسك بمجمع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه إليه حتى يؤثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه الطاهرة، ثم يقول: يا محمد أعطني من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الرجل ويعطيه مالا. إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق عظيمة. ثم في القرآن الكريم أيها الإخوة حديث طويل عن الأدب، حديث نظري وحديث عملي، وأنا اسمحوا لي أن أحدثكم في مقطع في حديث عملي في القرآن الكريم عن الأدب. سيدنا إبراهيم عندما سأله النمرود أن يصف له رب العالمين ماذا قال؟ دققوا بهذه الآيات التي تعلمونها، لكن فيها ملحظ أقف معكم عليه. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. مرة ثانية سأعيد كلمات الآية: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لو كانت الكلام في غير القرآن لكان السياق أن يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أمرضني ثم يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لكنه رضي الله عنه وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المرض الذي ظاهره ضيق وكرب وشدة قال: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض لنفسه ولم يقل: والذي أمرضني فهو يشفين. الأدب أيها الإخوة يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأدب. فاسمعوا إلى سيدنا العباس رضي الله عنه يسأل مرة، يقولون له وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، يقولون له: يا عباس أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الأدب. قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ما شاء الله، أدب في النطق. لم يشأ أن يقول أو أن يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أكبر مني لكني ولدت قبله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة كان يمشي في المساء يعس، وشرطة العساس هي شرطة الليل، يعني يتفقد رعيته في الليل، شاهد من بعيد خباء فيه ضوء أوقد بالنار، يعني أوقدوا نارا داخل هذه الخيمة. اقترب من الخيمة يريد أن ينادي من فيها فقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، لا يستقيم أن يقول يا أهل النار، قال: يا أهل الضوء. إنه الأدب
الذي يرفع

الإنسان ليجعله في مكانة عالية. وقد قال الصالحون: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. وقالوا: من زاد عليك في الأدب زاد عليك في العقل. وقالوا: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. الآن كيف لأحدنا أن يتخلق بالآداب العالية؟ كيف أنا أتأدب بالآداب الرفيعة؟ كيف أحسن من أخلاقي؟ كيف أزيد من مستوى رقي الخلقي؟ سأقدم بين يديك نتيجة عملية لهذه الحلقة فيها 4 طرق تعينك على التحلي بالأدب. صغيرا كنت أم كبيرا، فقيرا كنت أم غنيا، رجلا كنت أو امرأة، المهم أن تجتهد في هذه 4 لتزيد في آدابك، لأنك بالأدب ترفع، ولأن منع الأدب عن الإنسان يهبط به. الطريقة الأولى التي تزيد فيها من آدابك وترفع من مستوى مادتك الأخلاقية: اتخذ لنفسك معلما مربيا مؤدبا حتى يريك رعونات نفسك. لأن عادة الإنسان أنه لا ينظر في شروره وآثامه، يعتقد بنفسه كمالا. إذا اتخذ لنفسه معلما دله هذا المعلم على أخطائه، لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة يدله على عيوبه لأجل أن يمحوها ويضع بدلا عنها أخلاقا عالية. الطريقة الثانية التي تعينك على اكتساب الأخلاق العالية: اتخذ لنفسك صديقا صدوقا. إذا فعلت خيرا زادك من فعل الخير، إذا نسيت فعل الخير ذكرك بفعل الخير، وأيضا إذا فعلت سوءا أو شرا أو نقصا أو قلة في أدب قال لك: يا أخي لا تفعل، فهذا لا يليق. ثم إنك بصحبتك تتأثر، فإذا كان أصحابك من أصحاب الأخلاق العالية صارت أخلاقك عالية، أما إذا كان أصحابك من الأخلاق السيئة نخاف على أخلاقك أن تتدنى. الأمر الثالث قبل الأخير: لكي تزيد من مستواك الأخلاقي والتربوي جاهد نفسك. الحقيقة يا جماعة، النفس أمارة بالسوء، ما تحب أن تتأدب بشيء، ما تحب أن تتخلق بشيء من الأخلاق الفاضلة، تحب أن تضحك كيف شاءت، تحب أن تتكلم كيف شاءت، تحب أن تستلقي في الأرض كيف شاءت، تحب أن لا تحترم أحدا، تحب أن لا تقيم وزنا لأحد، تحب أن تنظر كيف شاء، تحب أن تتفلت من كل الضوابط الأخلاقية. لذلك أنت غالب النفس وخالف النفس، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. الأمر الرابع والأخير: كيف تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتزيد في آدابك؟ سل الله تعالى أن يهبك الأخلاق الحسنة. لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن جميعا أخلاقنا. مرة جديدة أسر كلما التقيت بكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أنه المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخواننا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. لا، أحد الشعراء ماذا يقول: والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه، إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيج،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أسير معكم ومع أسرار الحج في هذه الرحلة العظيمة التي أكرم الله تعالى بها الحجاج، أشارككم وأشاركهم هذه المعاني حتى يتحول الحج إن شاء الله من عبادة شكلية إلى عبادة مؤثرة يتحرك فيها القلب ويستشعر المعاني والعبر والأسرار والمقاصد، فلا تكون شكلا فقط كما يفعل للأسف كثير من الحجاج. وصرنا مع الحجاج من لحظة استعدادهم للحج قبل أن يخرجوا من بيوتهم، وانتقلنا معهم إلى الميقات وأحرمنا ولبينا وانطلقنا ووصلنا إلى مكة شرفها الله تعالى، ثم انتقلنا إلى المسجد الحرام فدخلنا المسجد ودعونا بدعاء دخول المسجد، ثم رأينا الكعبة ودعونا بدعاء رؤية الكعبة، وهذه من السنن لا شيء في تركها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وقبل أن أحدثكم عن أسرار الطواف حول الكعبة، دعوني أحدثكم عن الكعبة نفسها. الكعبة في قصة بنائها تعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة، وقصة زمزم وهذه سنأتيها فيما بعد. الآن نحن نتحدث عن قصة البناء. لما صار عمر إسماعيل 16 سنة، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن يبني له بيتا رمزا لعبودية الله ولمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. فبدأ البناء. بدأ لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. فقال: يا أبتي افعل ما أمرك ربك. شوف، ولد مؤمن صالح عمره 16 سنة. قال: يا بني وتعينني؟ قال: نعم. ما حتى ما سأل ما هو. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. فقام إسماعيل وبدأ الأمر ببناء البيت. في البداية طبعا أرشدهما جبريل عليه السلام إلى المكان الذي يجب أن يبني فيه. في الرواية أنه هذا نفس المكان الذي كان فيه بيت لله عز وجل في بداية الخلق لما بناه شيث ابن آدم، ولذلك يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فدلهما على مكان بناء البيت ووصل إلى الأساس وبني. شوية حديث عن الأساس. قريش فيما بعد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، تعرفون القصة الشهيرة أن قرروا إعادة بناء الكعبة لأنها احترقت وقرروا تجديدها، فوصلوا إلى أساسها فوجدوا في الأساس، هكذا في رواية ابن هشام وابن إسحاق والطبري وغيره، وجدوا في الأساس حجارة خضراء مدببة متشابكة، يعني حجر أخضر متشابك مع حجر أخضر آخر ولها رؤوس كأسنمة الجمال مثل سنام الجمل. فحاول أحد سادة قريش أن يرفع هذا الحجر حتى يعمق البناء، فلما رفعه يقولون خرج نور عظيم من تحت هذا الحجر كاد يعمي عينيه، ورجع الحجر إلى نفس مكانه. فقالوا: ابنوا على هذا الأساس، لا تلمسوه. فهذا مما يروى، طبعا هذه روايات مؤرخين لا نعرف مدى صحتها، لكن هذا مما يروى عن أساس الكعبة. بدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة حول فوق هذا الأساس، وبدأ البناء يرتفع حتى وصل إلى ركن، هو ركن الحجر الأسود. ركن الحجر الأسود هذا المكان سيضع فيه حجر، يقولون حجر الركن أو حجر الأساد، لأن تعرفون الحجارة يبنى بعضها على بعض بعد ذلك، فالطبقة الأولى متراصة جنب بعضها. على فكرة البناء الأول للكعبة ما كان في سمنت ولا في طين بينه، يعني حجارة بس فوق بعضها،
هكذا في الرواية يقولون كانت حجارة رضخة، رضخة يعني ما بينها سمنت ما بينها طين، فقط حجر فوق حجر. في البداية حجارة جنب بعضها، ثم نصل إلى حجر هو الركن. هذا الحجر في الركن يوضع الحجر ويوضع عليه حجر من هذه الجهة وحجر من هذه الجهة، ويبدأ البناء يكتمل من وراء هذا الحجر اللي يسمى حجر الركن، ومن هنا كانت قيمة هذا الحجر. ففي الرواية أن إبراهيم عليه السلام طلب من إسماعيل، قال ابحث لي عن حجر مكعب يصلح للركن. فذهب يبحث عنه، ما وجد حجر مناسب لهذا الأساس، يسموه حجر الأساس. الآن في كثير من الأماكن لما يأتي رئيس ولا كذا يقول وضع حجر الأساس، هو ليس في البداية، هو بهذه الزاوية يعني. المهم فإبراهيم عليه السلام كان ينتظر ابنه، بعدين تأخر إسماعيل عليه السلام. لما رجع وإذ إبراهيم عنده حجر عظيم ممتاز مكعب تماما بالضبط هو المطلوب بحجم مناسب، فوضع الحجر في ذلك المكان وبدأ يكمل البناء. فاستغرب، قال يا أبتي من جاءك بهذا الحجر؟ فقال جاءني به من لا يحتاج إلى اتكال، ما توكلت على أحد، اعتمدت عليك، تأخرت علي، جاءني به الله عز وجل. في الرواية أن هذا الحجر من الجنة، نزل به جبريل من الجنة، فهو رمز لمن يريد الجنة، لمن يريد أن يلمس الجنة ويلمس شيء من الجنة. من قبل هذا الحجر أو لمس هذا الحجر فإنما تواصل مع الجنة، فمن هنا كان هذا المعنى. وفي الحديث أنه كان أبيضا لكن بدأ يتغير لونه بسبب ذنوب بني آدم حتى صار أسودا. وبنيت الكعبة، على فكرة الكعبة بناءها الأصلي ليس مكعب كالذي نراه، وإنما هي مكعب من ثلاث جهات، والجهة الرابعة دائرة. إذا تشوفوا حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة يسمى حجر إسماعيل، هذا كان جزء من البناء، حجر إسماعيل. فكانت الكعبة مبنية ثلاث جهات مستقيمة وجهة دائرية. ما الذي حدث مع التاريخ فيما بعد؟ وسنعود لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لكن فيما بعد لما جاءت امرأة تبخر الكعبة، هذا قبل البعثة بخمس سنين، سنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، تبخر الكعبة فأشعلت ستارة الكعبة واحترقت الكعبة، وكانت تعرفون يعني بناء ما هو متقن، فتضعضعت، خافوا تسقط، فقرروا هدم الكعبة وإعادة بنائها، فأعادوا بنائها. هنا قررت قريش قرارا عجيبا، قالوا بناء الكعبة لازم يكون من مال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، فقالوا لا يدخل فيه مال ظلم ولا مال سرقة ولا مال زنا أجلكم الله ولا مال ربا. من ذلك الوقت من الجاهلية يعرفون أن الربا خبيث، فكل هذه الأمور ومنها الربا حرموا على أنفسهم أن تستعمل في بناء الكعبة. فجمعوا أموالهم الحلال الطاهرة بناء على تعريفهم، فلم تكفي لبناء الكعبة كاملة. فهنا تساءلوا، قالوا نبنيها ناقصة بمال حلال ولا نبنيها كاملة بمال حرام؟ فصار اتفاقهم، قالوا لا ما يدخلها مال حرام، نبنيها ناقصة ونضع علامة على المكان الذي نقص منها. فبنوها مكعبة كما نراها اليوم، ووضعوا علامة على الجزء الذي لم يبنى اللي هو منطقة حجر إسماعيل، وذاك الذي يصلي داخل حجر إسماعيل صلى داخل الكعبة. بناء الكعبة في ذلك الوقت أيام إبراهيم عليه السلام وأيام العرب ليس كالشكل الذي نعرفه اليوم. كانت الكعبة لها بابين وليس باب واحد، باب في الجهة التي نعرفها اليوم، وباب في الجهة مقابل هذا الباب، الجهة الثانية مقابل هذا الباب، وكلا البابين كان ملتصق بالأرض، وكان البابين مفتوحين، وكان الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وكان الناس تصلي داخل الكعبة. فلما أعادت قريش بنائها ما كف المال أن تبني بابين، فقرروا يكتفوا بباب واحد، حلال أحسن من بابين واحد منهم حرام. فلأن باب واحد لن يتمكن الناس من الدخول من جهة والخروج من جهة أخرى، فقالوا إذن
خلونا نرفع الباب لأن خلاص ما في داعي الناس تدخل، ولا يدخل الكعبة إلا من نشاء. فرفعوا الباب، ولا هو الباب الأصلي الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان ملتصق بالأرض وفي باب آخر مقابله. فهذا كله من التغييرات التي جرت في الكعبة. في التاريخ لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كان في شيء حدث قبل ذلك. كان يحكم الحجاز عالم من علماء المسلمين من الصحابة العظماء، عبد الله بن الزبير، عالم تقي ورع من كبار علماء المسلمين. فانهدمت الكعبة في زمانه، احترقت أيضا في زمانه، فأعاد بناها لأنه عالم ويعرف كل هذه الأوصاف. بناها صح، بناها كاملة، دخل فيها حجر إسماعيل لأن عنده الآن أموال حلال، وسوالها بابين وخلى الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وتغير بناء الكعبة. فلما حاصره الحجاج وهدمها بالمنجنيق بالخطأ طبعا، قرر الحجاج أن يعيد بناها ولم يستشر العلماء، وقال هذا ابن الزبير لعب بالكعبة اللي نعرفها، فأعاد بناءها على البناء الخطأ اللي عملته قريش. وصل الخبر إلى العلماء، الإمام مالك وغيره كان في المدينة، فبين أن هذا خطأ وأن فعل ابن الزبير هو الصح. هنا الخليفة استشار الإمام مالك، قال له والله إذا كان بناء ابن الزبير هو الصحيح خلينا نهدمها مرة أخرى ونعيد بناءها صح. فهنا الإمام مالك تدخل وقال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تفعل. قال لما؟ قال يا رسول يا أمير المؤمنين حتى لا تصبح الكعبة العوبة في يد الخلفاء والحكام، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، هذا مقتنع هذا غير مقتنع، فصبح العوبة، خلوها غلط لكن ما حد يلعب فيها. فظلت الكعبة على البناء غير الكامل، فالذي نراه اليوم ليس هو البناء الكامل للكعبة. فهذا بعض من المعنى حول أوصاف الكعبة. داخل الكعبة طبعا في البناء الأصلي أرضية الكعبة ملتصقة بالأرض، يدخل الناس من جهة يخرجون من الجهة. لما أعيد بناءها ورفع الباب رفعت أرضية الكعبة أيضا داخل الباب، وذلك لما كرمني الله عز وجل وشرفني بدخول داخل الكعبة. نحن لما نصعد على السلم وندخل عند باب الكعبة ما ننزل مرة أخرى، خلاص هذه هي أرضية الكعبة. حاليا الكعبة من داخلها، وعدتكم أن أصف لكم ماذا يوجد داخل الكعبة، الكعبة أرضيتها رخام وحيطانها أيضا رخام، في داخلها ثلاثة عواميد، واحد ثم الثاني ثم الثالث جنب بعض، يعني ليس بينهم خطوط، يعني هي على خط واحد، ثلاث عواميد على خط واحد في وسط الكعبة. وهذه العواميد من خشب عاج أحمر فخم وله قاعدة مذهبة، وفي أعلى الكعبة من حيطانها حوالي الثلث الأعلى من حيطانها مغطى بستارة مثل الستارة الخارجية، بس الفرق أن الستارة الداخلية خضراء وليست سوداء، وسقف الكعبة كذلك مغطى بستارة أيضا خضراء مزخرفة بنفس الزخرفة تقريبا التي في سترة الكعبة شرفها الله تعالى. ويوجد بين هذه العواميد الثلاثة بعض السلاسل القديمة جدا، معلق فيها بعض القناديل القديمة جدا شكلها من العهد العثماني أو قبل ذلك حتى، ولا يوجد فيها شيء آخر يعني غير هذا. وهي طبعا لما الواحد يدخل من عجائب الصلاة هناك أن الإنسان يصلي في أي اتجاه، فتجد الناس كل واحد يصلي إلى حائط من الحيطان والناس تتجه إلى خارج الكعبة. فهذا بعض الأوصاف، لكن الأهم من هذا هو الشعور الذي راودني، ولما سألت كل الذين دخلوا معي وإذ نفس الشعور. لما دخلنا أولا استشعرنا أن احنا فوق، يعني هي ارتفاعها يعني مترين تقريبا أرضية الكعبة، لكن لما دخلناها حسينا ان احنا يعني 6-7 طوابق فوق، فشعورنا اعلى بكثير من حقيقتها. هذا شعور راودنا سبحان الله جميعا. وايضا شعور شعرت به وسألت اخواني الذين كانوا معي واذ بنفس الشعور، ان لما بدأنا بالصلاة داخل الكعبة
وإذ كأن يعني كأن سطل من خشوع هكذا ينزل على الإنسان فيهتز له الجسد، كأن ماء خشوع هكذا يغسل الإنسان غسلا. صليت فيها أول مرة داخل الكعبة صلاة لم أستشعر في حياتي صلاة مثلها، فجزا الله خيرا من يسر لي ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم كذلك هذه الصلاة. فهذه بعض الأشياء في قضية بناء الكعبة وما يتعلق فيها، لأن هذا مما يجعل الإنسان يتعلق بها أكثر ويستشعر معانيها، ولما يطوف حول الحجر هو يتذكر أنه هذا جزء من الكعبة، ولما يصلي داخل الحجر هو يصلي داخل الكعبة. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالكعبة، وهناك سكون غريب سبحان الله يستشعره كل من يرى الكعبة لأول مرة. هذا شعور سبحان الله، يعني هنيئا لمن يحج أول مرة ولا يعتمر أول مرة، هنيئا له، لأن فعلا شعور غير عادي هذا الذي في داخل في رؤية الكعبة لأول مرة. وبعد ذلك نتوجه نحو الحجر الأسود، ما زلنا نلبي، تنقطع التلبية عند بدء الطواف، يعني ما زلنا نقول لبيك اللهم لبيك. بعض العلماء قالوا تتوقف التلبية عند رؤية الكعبة، وهناك رأي هو الذي أراه أنها تنقطع التلبية عند بدء الطواف، فلما يبدأ الطواف يقول بسم الله والله أكبر، عندها خلاص تتوقف التلبية. فإذا بداية العمرة أو الحج بالنسبة للمفرد هو في هذا، هذا زيارة، هذا الطواف يسمونه طواف القدوم أو طواف الزيارة، طواف العمرة، وهو ممكن يكون طواف الحج بالنسبة يصبح وراء سعي الحج بالنسبة للمفرد. على كل حال هذه أحكام فقهية تفصيلية. يبدأ الأمر عند الحجر الأسود، والحجر الأسود كما رأينا الحجر الأسود هو رمز للصلة بين الأرض والسماء، رمز للجنة، كيف أن الجنة الله سبحانه وتعالى أخذ قطعة منها وجعلها لنا على الأرض. ونتذكر هنا معنى جميل، أن الحجر الأسود حجر، كما قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن لا نعبد حجارة، نحن عندما نقبل حجارة، هذه الحجارة ليست إله وليست جزءا من الإله، فنحن بالنسبة إلينا هذه حجارة لا تضر ولا تنفع. لكن لماذا نفعل هذا؟ لماذا نقبل حجر ونلمس حجر؟ أولا عبودية لله عز وجل، أمرنا أن نقبل حجر، نقبل حجر. هو نهانا أن نعبد الأصنام لأنها حجارة فأطعنا، وهو أمرنا أن نقبل حجر فنطيع، ليس لأن هذا الحجر فيه قدرة غير قدرات البشر ولا فيه شيء من الألوهية، كلا حاشا الله عز وجل عن ذلك، وإنما نحن نقبله طاعة لله، عبودية لله، ونقبله لأن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعده قبلوا هذا الحجر، فنحن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبدأ الطواف، والطواف من العبادات الرائعة والتي فيها معاني عظيمة وجليلة وفيها أسرار غير عادية، هي حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله مع أسرار الطواف. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة،

ستينيات القرن التاسع عشر أراد جون روكفيلر أن يحتكر تجارة النفط في أمريكا، ولكنه كان يعرف أنه إذا حاول ذلك مباشرة فإنه لن ينجح أبدا، فلا أحد يرغب في بيع شركة نفط مهما كان المرء ساذجا، فإنه لن يبيع بقرة حلوبا بسطل حليب، فكان لابد له أن يغير قانون اللعبة. اشترى سرا شركات سكك الحديد التي تنقل النفط من المصافي وتسلمه إلى الشركات، ثم بدأ يحاول الاستحواذ على الشركات واحدة تلو الأخرى، وعندما يلقى معارضة ورفضا قاطعا للبيع كان يكشف عن ملكيته لسكك الحديد، وكان ببساطة يمتنع عن نقل نفطهم أو يرفع تكلفة النقل إلى درجة يعرض هذه الشركة للخسارة. وبين إفلاس تام وصفقة تضمن الخروج برأس المال وشيء من الربح، كان أصحاب الشركات يضطرون للبيع. وهكذا وفي أقل من 10 سنوات أصبح روكفيلر هو رجل النفط الأوحد في أمريكا. عندما نورد مثل هذه القصص فلسنا نؤيد الجشع ولا الاحتكار، ولا نقول أن على المرء أن يزيد ثروته ولو أدى ذلك إلى إفلاس الآخرين، على العكس تماما، نكره الجشع والجشعين والاحتكار والمحتكرين، ولسنا نمقت في الحياة أكثر من مقتنا للأشخاص الذين يرون المال غاية، ولكننا نورد هذه القصص من باب أن هذه الأشياء تحدث في الحياة فعلا، والحقيقة تبقى حقيقة سواء أحببناها أو كرهناها، والعاقل عليه أن يعرف كيف يتصرف شياطين الإنس وإلا وقع ضحية لهم. ويعجبني قول عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني، وقوله الآخر: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الشيء الذي يستفاد من القصة أن على المرء أن يعمل بذكاء لا بجهد فقط، وأن يفهم قوانين اللعبة التي تجري، فما لا نفهمه جيدا لا نستطيع التعامل معه فضلا عن أن نغيره. عندما جاء نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في غزوة الخندق، لم يطلب منه أن يلتحق بجيش المسلمين، رغم أن هذا هو قانون اللعبة وعرفها السائد، وإنما نظر النبي في الأمر بذكاء. نعيم بن مسعود رجل واحد، وما الإضافة التي سيضيفها رجل واحد بسيفه ضد جيش؟ فأمره أن يذهب ويخذل بين الأحزاب، وهكذا كان. لو تأملنا في هذا الحدث لوجدنا أن النبي عليه السلام غيره

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل البارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما طمنيني، حكيت لأبوي؟
3: حكيت لأبوك.
2: وش قال؟
3: قال إنه بدنا نسكر على الموضوع، بدناش نفتحه مرة تانية.
2: إيش يعني بدناش نفتحه مرة تانية؟ يعني بتكونوش تجوزوني؟
3: ولك يا فالح، إحنا إلنا سنتين منقول لك بدنا نجوزك وإنت رافض.
2: طب هلقيت أنا هيني موافق وبدي أتجوز؟
3: المشكلة مش في الجيزة، المشكلة في البنت اللي إنت بدك تتجوزها.
2: ليش؟ هو أنا بدي أتجوز واحدة كافرة؟
3: يما الله يرضى عليك، الأمر أكبر منه ومنك.
2: إيش أكبر منه ومنك؟ واحد بده يتجوز واحدة.
3: أبوك مش موافق على الجواز، خلص.
2: أنا عارف أبوي أصلا ليش مش موافق على هذه الجيزة، عشان أبوها قتلوه في الحرب.
3: مدامك عارف، ليش اللكلك لزيادة على اللزوم؟
2: طب وإيش ذنب هالبنت يما؟
3: وإحنا إيش ذنبنا إنه الناس تضلها تحكي علينا؟
2: ليش تحكي علينا؟ هو إحنا عملنا إشي غلط؟ هذا زواج على سنة الله ورسوله.
3: ولا أنت لسانك أطول من الشارع العام، روح هاي أبوك روح احكي معاه.
2: حاضر، بحكي معاه.
4: شكلك جاي تطلب مصاري. ما هو لما تيجي تطلب مصاري بتطمن راسك وبتكون مؤدب وخلوق.
2: معاي مصاري يا ابو، بديش اطلب مصاري.
4: ايش بدك؟
2: انا كنت بدي احكي معاك في موضوع الزواج.
4: منتم اسامة؟
2: صحيح يا ابو، ليش رافض؟
4: هيك اذى اجاني مخي وقال لي ارفض. عاجبك ولا مش عاجبك؟
2: يا ابو انت مش طول عمرك بتقول لي اشر على البنت اللي بدك اياها وانا بدي اجوزك اياها، ليش هلقيت انت رافض؟
4: يا بني، انت وولاد جيلك فاهمين الزواج غلط. انت بتفكر انه الزواج بخصك انت والبنت اللي بدك تتجوزها وبس، وهذا هو المفهوم الخاطئ اللي عندك وعند اللي زيك.
2: طب وايش المفهوم الصح يا بابا؟
4: المفهوم الصح انه البنت اللي بدها تيجي عندك وتكون مرتك وام اولادك اسمها كنتي وكنت امك، واولادها حيقولوا لي يا سيد وحيقولوا لامك يا ستي، ولما يجيبوا سيرة ابوها لمرتك العميل اللي انطخ في الحرب حيقولوا هذا سيدي. يعني بدك تفهم شغلة واحدة، الزواج مجتمع كامل مش عريس وعروس وسلام السلمك.
2: طب يابا هلقيت البنت ايش ذنبها اذا ابوها غلط وقتلوه؟
4: ولا حاجة، وانا واثق كمان انه البنت انظف مني ومنك.
2: طب خلص يابا، مدام هالبنت نظيفة وهيك انت بلسانك بتقول، ليش ما نتمم الامر؟
4: ولك مش انا المشكلة، ما هو يا جحش افهم، المشكلة في المجتمع. هل الكل حينظرونا نظرة محترمة ولا حيطلعونا من فوق لتحت؟
2: يعني واش المجتمع بده يقول مثلا؟
4: اقل اشي حيقولوا راحت بنت العميل واجت بنت العميل.
2: ايابا كله كلام فاضي هذا اللي بتحكيه، هذا الاشي بصيرش في مجتمعنا.
4: ولا انت جاي تعدل علي؟ بدك تفهمني ايش معنات مجتمع وايش معنات الزواج والطلاق؟
2: يابا حشاك ان انا اللي افهمك يابا، بس يعني انه انا بقول لك يعني انه مش لهالدرجة الناس تكون هيك يعني.
4: طب ايش المشكلة لو شفنا لك واحدة تانية يعني فيش عندها مشاكل وامورها تمام، بأثر عليك كتير؟
2: انا والله يابا بدك الصراحة البنت هالي داخل مخي.
4: ولا هو عتفكر انه انت عشان اكتافك عرض انه طلع لك شوية شعر في وجهك تقعد تفرض رأيك علي، فهم؟ ديمت وانا عايش كلمتي هي اللي حتمشي في الدار، وبعد ما موت في 60 قال اعمل اللي بدك اياه انت وياها. هاد البنت مش من نصيبك، نقطة وسطر جديد. بدك تمشي على كلامي حياك الله، هيك عايش معزز مكرم عندي. بدك تمشي اللي في راسك براحتك، بس بتطلع من الدار بشبشبك المقطع هذا وبدي تشوف خلقتك، وبتطلع تبني مستقبلك انت وياها بعيد عني، فاهم ولا لا؟
2: خلص يابا مش مشكلة اللي بتشوفه، مش مشكلة انا اكون تعيس، المهم راحتك يابا.
4: لو بتفلسف كمان يخرب بيتك، ولكن انا لسه بدي كمان 10 سنين وانا مصرف عليه. اطلع اطلع اطلع من وجهي انا وانسى القصة دي كلها.
5: يا عين عليك، انت هلقيت سيرة ذكي جدا جدا جدا. هذا هو الملف السري اللي انا بدور عليه. بدي اياك تشتغل بعقل وتشتغل بهدوء. كيف؟ انا بقول لك كيف. انا راح ابعت لك فلاشة في المكان المتفق عليه. ايوة هذا هو، هذه الفلاشة مجرد ما انت تحطها في اللابتوب والجهاز اللابتوب بتعرف عليها خلاص بكون كل اللي موجود في اللابتوب منسوخ على الفلاشة. لا لا لا لا مستخيل مستخيل، حتى لو مسكوا الفلاشة وحطوها في الجهاز مش هيلاقوا في الفلاشة حاجة. صخيخ ودير بالك هذا الملف السري مهم جدا جدا، بده هدوء وتركيز. انا ما بدي اياك تشتغل اي شغلاني غير الشغلاني هذه بس. لو شفت محمد الضيف قدامك ممنوع تنفلي وتقولي كابتن انا شفته، ممنوع. انت عندك بس مهمة واحدة اللي هي الملف السري.
0: انا نفسي اعرف ايش بدك انت احط لك على الفلاشة، جننتني
6: يا زلمة. حط المواد اللي الحاج طلبهم، مالك؟
0: طيب ما انا حطيتهن، ايش بدك كمان؟
6: لا لا خلص ولا حاجة، بس كان بود انك تحط الملف السري هذا. يا راجل بدي اشوف ايش اصله هذا.
0: ابو العباس مش شغلك، ارجوك ما تورطنيش.
6: اي والله حسست ان انا بشتغل اذن، والله بشتغل ساعة بريد، بعرفش حاجة. يا راجل ما انت عارف كلنا شغالين في

0: يا معلم ممكن احكي معك في موضوع؟
1: علوش مش فضيلك، عندي شغل وبدي انجزه.
0: خلص براحتك يا معلم.
1: تعال ايش موضوعك؟
0: خلص مدامك مشغول براحتك، يعني بديش اضغط عليك اكثر من هيك. انا
1: علوش تستفزنيش باسلوبك هذا، بدك تحكي اتفضل احكي، بدكش تحكي اتفضل انزل.
0: هلقيت يا معلم طلال النص اللي بدي احكي انا، ليش معاملتك تغيرت معي؟
1: يعني انت قبل هيك يا علوش لما كنت تيجي وتفتح المحل وانا اجي عليك كنت اضرب لك تعظيم سلام، وهلقيت بطلت اضرب لك تعظيم سلام يعني ولا كيف؟
0: لا يا معلم مش هيك. المرة اللي فاتت لما كنت انت تخترق في كاميرات الشارع.
1: ولك وطي صوتك وطي صوتك، الله يخرب بيتك ايش بتحكي قاعد؟
0: ما احنا لحالنا في السدة.
1: والشباك هذا ايش بسوي؟ كمل ووطي صوتك.
0: طيب يا معلم لما انا طلعت عليك وشفتك لين تطردت وقلت لي انزل انزل.
1: ولك وطي صوتك واحكي بشويش بقول لك.
0: لما كنت عندك يا معلم وطردت وقلت لي هذا شغل خاص.
1: لما كنت عندي وقت ايش؟
0: بدنا نقعد نعيد ونزيد يا معلم لما اخترقت كاميرات الشوارع.
1: نزلتك مش عشان انا بثقش فيك، لا عشان هذا الشغل بده تركيز.
0: لا يا معلم انت بدكش اياني اشوفك ايش قاعد بتعمل، انا بحس بس. انا يا معلم
1: ولك يا غبي من وين بتجيب الكلام هذا؟ اصلا انا اول ما بديت في الشغلة هذه جبتك علشان اعلمك، بس انت مخك بلاطة بيستوعبش. ايش اعمل لك؟ احط لك مخ جديد؟
0: اي هو من اول مرة الواحد بيتعلم هذه يا معلم، الشغل بده تعليم مرة ومرتين وثلاثة عشان اتعلم زيك.
1: طيب انت ايش بدك تستفيد لما تتعلم؟
0: وانت هيك بتخترق ايش استفدت؟
1: ولك انا بخترقش عشان بدي حاجة، لا انا بخترق عشان اتعلم حاجات جديدة، عشان عالم الكترونيات هذا يا علوش عالم كبير وواسع، ولازم احنا دائما نكون في تطور.
0: يعني خلاص بدكش تعلمني؟
1: علوش لقدام بعلمك كل حاجة، خليك انت هلقيت في الراديوهات والمسجلات، وانا سيبك مني خليني اركز لانه في مخي اشي وبدي اصله.
0: والله عارف ايش اللي في مخك يا معلم.
1: ايش؟
0: بدك تخترق كاميرات الدور وتصور النسوان وتشوفهم ايش بيعملوا وتقعد تساوم فيهم وتهدد فيهم.
1: يخرب بيتك ولك انا من النوع هذا؟
0: خلاص يا معلم ماشي. انت شايفني انا رايح احكي لحدا؟
1: ولا والله بفهمك تفجيم. مالك اذا بتعيد الكلام هذا ثاني دور ملكاش رزق عندي. ايه بدك تورطني؟
0: خلاص اسف يا معلم ولا يهمك.
2: الو كيفك؟ مين معاك؟ لحقت انت تنسى الكابتن ابو جاد؟ ما بديك تنسى، اكيد انت ماخد حبوب وانا حذرتك، قلت لك ممنوع تاخد حبوب علشان انت تضلك طبيعي صح؟ بمزح ولا بمزح، احنا اصحاب وخبايب. طمني شو جديدك؟ اها طيب وشفت لي اياه؟ ما قدرتش تطلع من المحل؟ لا لا لا لا، حاول تتخجج بأي خجة علشان تطلع من المحل، ما بينفع هيك. انت هلقيت اتأخرت علي بالمعلومات واحنا بينا موعد. بعدين انا بحترمك كتير وانت مكانتك كبيرة عندي صحيح، وانا ما بقصر معك واي مساعدة انا بساعدك فيها لانه احنا اصحاب. ايوه حاول تطلع من المخال وتجيب لي اي سبب عنيد وبقول لك ما تطلعش، قول له بدي اروح اتغدى نص ساعه وراجع. اها هو بيجيب الغدا؟ ضروري جدا اليوم تروح بدري من المحل عشان تجيب لي المعلومات. ولا يهمك انا بانتظارك.
3: من يوم قصة ابو بدر يابا ولا ما برتاح في نومي وانا بفكر فيه.
4: يابا لو انه بقصد اشي تاني لكان الاخوة عرفوا. وبعدين اش يابا، هو مرة واحد اجي سأل، وبعدين هذه شغلته يابا بحاول يسمسر على شقق بده يترزق يعني
3: يا خوفي.

0: يابا الواحد يحط راسه وينام ويسمع الاف 16 ويقاس في الدار.
1: لا يابا هذا الملف سري وما حدش بيعرفه بالمرة.
0: طب كيف الوضع تحت؟
1: بشوفش حاجة يابا، انا بنزل عند الحج وبعطيه اللي بطلبه مني وخلاص.
0: مش بقولوا في واحد كان متصاوب؟
1: يابا تحت عالم اخر، انت بتفكر انها غرفة واحد تحت بس؟ في تحت يابا مدينة كاملة وإلها مداخل وإلها بواب وإلها كل إشي. يعني لو بيتنا انقصف ونمسح عن بكرة أبيه في إلهم مداخل تاني بروحوا وين ما بدهم.
0: ربنا يسلمهم وينهي الأمر هذا على خير
1: يا رب.
2: إيش علوش بشوفك بتضبضب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، انت وقت ليش نزلت من فوق يا معلم؟
2: هيني قاعد بنزل. مالك قاعد بتضبضب؟ لسه الدنيا العصر.
3: ماني يا معلم بصراحة حسيت حالي تعبان، فقلت بدي اروح اروح بدري عشان الصبح اجيلك نشيط.
2: ايش تعبان؟ مالك ما هيك ما شاء الله زي العجل، ايش ناقصك؟
3: يا معلم طلال النص شغلنا بده تركيز وبده نظر، وانا سطلت من الساعة 8 وانا فاتح.
2: طيب انت قبل ساعة مع مين كنت تحكي على الجوال؟
3: ايش؟ اي جوال؟
2: اي جوال؟ جوالك اللي في ايدك.
3: والله ما انا ذاكر يا معلم، يمكن اهل الدار ولا واحد ولا شاب صاحب ولا زبون، مش ذاكر كويس.
2: ماشي ماشي، بديش اضغط عليك، روح ارتاح وانا بكمل مكانك.
3: معلش يا معلم اعذرني، بالله عليك تسمحني.
2: خلص روح، بس بكرة 8 المحل بده يكون فاتح.
3: 7:30 بدي اكون على باب المحل.
2: الله يسهل عليك.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تتقدم من مستمعيها الكرام.
1: تتقدم من مستمعيها الكرام
0: بأسماء آيات المباركة والتهنئة.
1: بأسماء آيات المباركة والتهنئة
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم؟ بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وأصبح من أكبر معاويني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتاباً عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. الله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورس هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقيق، يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب الصغير مقبرة، في بالماجين مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان، لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني، القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك. وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها ويقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حلقة جديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نتحدث عن آية الحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى نزلت آية الحج؟ ما سبب نزولها؟ في الحقيقة لقد قالت اليهود لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنك كنت تصلي إلى بيت المقدس. طبعا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، وصلى إلى بيت المقدس وهو في المدينة. كيف ذلك؟ أما في مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي في جهة بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس وراءها، فيكون قد استقبل بيت المقدس والكعبة في آن واحد. وهذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما في المدينة فلا يمكن ذلك، لأن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا كما في بعض الروايات كما عند البخاري. ثم أنزل الله قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه في صلاته إلى الكعبة، وبقي الحال كما هو عليه إلى يومنا هذا. زعم اليهود أن هذا اضطراب في الدين في العبادة، فبين الله عز وجل لهم في جواب قرآني، قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب، فكل الجهات ملك لله عز وجل، والله جل وعلا يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد، ولو تعبده كل شهر بجهة فهو ربهم وهم عبيده، والجهات جهاته والملك ملكه، وليس لليهود ولا لغيرهم قول ولا برهان. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس ابتداء، وهو يعلم أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة. ففي هذه الفترة يمحص الله عز وجل عباده، يبتلي خلقه ليعلم من يثبت ممن لا يثبت، كما قال الله جل وعلا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي هذا الأمر عظيم إلا على من يسره الله جل وعلا عليه. المقصود أن بيت المقدس كان معظما، والمبالغة في تعظيم الكعبة أمر الله جل وعلا في رده على اليهود بأن يكون الحج إلى الكعبة. لما كانت الكعبة تفضل على بيت المقدس بوجوه كثيرة، كان اختيارها مكانا للحج أمرا لا مناص منه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، واللام في قوله تعالى ولله هذه حرف جر، لكن معناها الإجاب والإلزام. أوجب الله تعالى وألزم عباده بحج البيت، ولم يكتفي بقوله ولله، بل أتى بحرف على، قال ولله على الناس حج البيت، فأتى هنا بمؤكدين اثنين، اللام في قوله ولله وأتى بقوله على، كلاهما يدل على الإجاب والإلزام. يعني تقول لفلان عندي كذا وعلي لفلان كذا، أي يجب علي له. هاتان صيغتان منفصلتان، لكن القرآن الكريم أتى بهما كليهما في آن معا، فكان ذلك أبلغ في الإجاب. لقد أوجب القرآن الكريم الحج على المستطيع، لكن لم يحدد الاستطاعة ولم يخصصها بشيء، وهذا قد يوقع البعض في حرج لعدم وضوح الاستطاعة في الآية. والجواب، يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أول نقطة، كلمة الناس. كلمة الناس عامة تشمل إما المسلمين وغير المسلمين، إلا أن الحج لا يقبل من غير المسلمين، فصار المقصود بهم المسلمين. وإما أن يكون المقصود

استطاعة هي الزاد والراحلة، فيعني هذا قوله قول مرجوح ولا يمكن أن يكون صحيحا. لما؟ لأنه قد يقع عارض أشد من الأول، يعني هو قد يملك زادا وراحلة ولا يملك صحة، أو يملك زادا وراحلة لكن يفقد الأمن على نفسه أو أهل بيته في غيابه، أو يفوته بحجه حقوق يجب أداؤها في أوقاتها، أو قد يملك زادا وراحلة لكنه يحمل مرضا معديا، هذا هل يؤذن له بالحج؟ طبعا لا. لذلك من الحكمة منعه، والحج يعتبر ساقطا عنه وهو معذور شرعا لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت. هذا المنع لا علاقة له لا بالزاد ولا بالراحلة، فتبقى جملة من استطاع إليه سبيلا واسعة، فكل من يستطيع الوصول إلى البيت يجب عليه الحج، ومن لم يستطع فقد أعذره الله جل وعلا في كتابه. وقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أي طريقة، ختام آية الحج غير واضح لدى بعض الناس. قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومعلوم أن الكافر لا يحج، كما أن المتخلف عن الحج ليس بكافر، فما المقصود إذن بالآية؟ للعلماء في هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الآية على ظاهرها، والمعنى أن من لم يحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآية، هذا مذهب الحسن البصري ومن وافقه. القول الثاني أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه جماهير العلماء. الوجه الثالث أن الآية جرت مجرى التغليظ والتهديد والوعيد والزجر لبيان أهمية الحج إلى بيت الله عز وجل، وأن تاركه كالكافر، إذ الكافر لا يحج. وهذا القول اختاره بعض العلماء ولعله أرجح والله تعالى أعلم. فالآية إذن تجري مجرى التهديد والتغليظ والوعيد، وهذا في الحقيقة له قرائن في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكافر هو الذي من شأنه أن لا يحج، فإذا اتصف بهذا الفعل مسلم فقد أشبه غير المسلمين في أفعالهم. ومن قرائنه في القرآن الكريم أن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مع اتفاقنا على أن هذه الآية تحمل على أنها مبالغة في التهديد، وإلا فإن من قتل نفسا ومات على التوحيد لا يخلد في جهنم والله تعالى أعلم. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة وقاتل نفسه في النار. والصحيح أن من مات منتحرا ولم يأتي بناقد شرعي ومات على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار، وتحمل هذه الأحاديث وغيرها على المبالغة في التهديد والزجر والوعيد. قاتل نفسه لا يخلد في النار، لكن يسن لإمام المسلمين ونائبه ألا يصلي عليه زجرا له والله تعالى أعلم. في السؤال التالي استفسار عن يوم عرفة وفضله وما يتعلق به من أحكام. طبعا لو قيل لك هناك يوم واحد في السنة تغفر فيه الذنوب، تجاب فيه الدعوات، تعتق فيه الرقاب من النار أكثر من أي يوم آخر، ماذا ستفعل في هذا اليوم؟ هل ستضيعه أم ستغتنمه كأنها آخر فرصة في حياتك؟ إنه يوم عرفة يوم ليس كبقية الأيام. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف فيه الحجاج في عرفات في مشهد مهيب يجسد أعظم معاني العبودية لله تعالى. لكن فضل هذا اليوم ليس للحجاج فقط بل لكل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني نحن بين أيدينا فرصة عظيمة. نعم يوم عرفة مميز، ففي هذا اليوم نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إعلان اكتمال الدين في يوم عرفة.
الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده.

0: بهم الملائكة. الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. تخيل، باب السماء مفتوح، الله عز وجل قريب، وأنت تناجي، فماذا ستقول؟ لذلك أقول هذا اليوم ليس عاديا، بل هو يوم عمل مكثف. أولا الصيام، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سابقة ولاحقة، ذنوب سنتين تمحى في يوم واحد. ثانيا الدعاء، لا تترك الوقت يمر من دون دعاء لنفسك، لوالديك، لأمتك. ثالثا الذكر، أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رابعا التوبة، افتح صفحة جديدة، لا تؤجل، لا تقل سأبدأ غدا، لا تقل سأبدأ بعد العيد. المؤلم في الموضوع أن بعض الناس يمر عليه يوم عرفة كأي يوم آخر، نوم، هاتف، انشغال، غفلة. يا أخي، إن لم تغتنم هذا اليوم فمتى؟ قال بعض السلف: إنه يوم ربح وخسارة، فمن لم يغفر له فيه فمتى يغفر له؟ يوم عرفة ليس يوما في التقييم، بل هو فرصة عمر. قد يكون هذا آخر يوم عرفة في حياتك، اجعله مختلفا، اجعله نقطة تحول، اجعله بداية جديدة بينك وبين الله. ولا تنسى أن الله تعالى ينتظر منك أن تطرق بابه، فلا تحرم نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة.

0: لكم من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيئ يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة. وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. خرق أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز ترد عليه إيران بمزيج من الرسائل العسكرية والسياسية. ميدانيا تؤكد طهران أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أمريكية وأجبرت طائرات أخرى على التراجع إثر هجمات أمريكية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية حذرت من أن أي تهديد أمريكي سيقابل بأقصى صورة ممكنة. وبين الميدان والدبلوماسية يبقى ملف الأموال الإيرانية المجمدة العقدة الحالية الأبرز في المشاورات التي تجرى في الدوحة بمبادرة قطرية. هذه التطورات وغيرها نناقشها مع ضيفنا رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك السيد عماد أفشناس. أهلا ومرحبا بك. ولكن البداية مشاهدينا إذن من هذه المشاهد التي نشرها التلفزيون الإيراني لحطام إحدى المسيرات الأمريكية التي أسقطها حرس الثورة في الخليج أثناء التصدي لانتهاكات أمريكية في المنطقة. وأعلن حرس الثورة إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 واستهداف مقاتلة من طراز F-35 ومسيرة من طراز RQ-4 وإجبارها على الفرار بعد انتهاك المجال الجوي الإيراني. وحذر الحرس من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الأمريكيين وأكد أن الرد بالمثل حق مشروع وحتمي.

0: ترونه هو حطام الطائرة المسيرة الأمريكية التي أصيبت بواسطة منظومة الدفاع الجوي تابعة لقوات الجو فضائية لحرس الثورة. تظهر هنا آثار النيران الكثيفة التي استخدمت ضد هذه الطائرة المسيرة. كانوا يظنون أن منظوماتنا غير قادرة على مواجهة هذه الطائرات فاستعملوا هذه المسيرات، لكننا نمتلك منظومات وكنا ننتظرها.
1: وحول استهداف المسيرات المعادية، أشار القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن الرضا إلى تعزيز إيران قدراتها التقنية والتكتيكية في خلال الحرب الأخيرة مقارنة بالحرب السابقة.
2: لقد ارتفعت مستوياتنا في المجال التقني والتكتيكي في الحرب الأخيرة مقارنة بالحرب السابقة. على سبيل المثال، في حرب 12 يوما كان عدد الطائرات التي استهدفناها من العدو أقل من عدد أصابع اليد. أما في هذه الحرب فقد وصلنا إلى تقنية تمكننا من خلالها استهداف حوالي 220 طائرة من طائرات العدو، وبحسب اعتراف العدو نفسه استطعنا أن نلحق به خسائر تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار في هذا المجال فقط.
1: إذن دكتور عماد أبشناس، نرحب بك من جديد معنا هنا في الاستديو، وشاهدنا على الشاشة هذه الصور لإسقاط المسيرة الأمريكية MQ-9 في أجواء الخليج. بالتالي ما الذي حصل اليوم في تلك المنطقة؟ ما خطورته من خلال هذه الاعتداءات الأمريكية والخروقات للسيادة الإيرانية، والرد الإيراني عليها؟ إلى أين يمكن أن تصل الأمور؟
3: تحياتي لك أستاذ حسين، للمشاهدين الأول المشاهدين الأعزاء. في الواقع مرة أخرى أثبتت الولايات المتحدة أنها غير جديرة بالثقة، وخلال المفاوضات قامت بالغدر والهجوم. وحاليا هنا في إيران يعني الجو العام الشعبي والسياسي بشكل عام هو ليس لديه أي ثقة بالجانب الأمريكي، ويعتبر أن المفاوضات لا طائلة منها. ولكن بالتأكيد إيران تريد أن تثبت أنها تريد الدبلوماسية، تسعى للدبلوماسية، لهذا دخلت هذه المفاوضات. ولكن عمليا الأمريكيين ما قاموا به اليوم بالتأكيد سوف يكون له رد في الفرصة المناسبة. إيران سوف ترد عليهم. إيران تعلم أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمريكي والإسرائيلي هي رد الصاع بصاعين، وإذا ما قاموا بهكذا عمل يجب أن ينتظروا، يعني في مرة يكونون هم بقرب المياه الإقليمية الإيرانية سوف يتم استهدافهم بالتأكيد. يعني للأسف المشكلة أن الأمريكي جبان، وهو يبعد عن الأراضي الإيرانية أكثر من 600 إلى 700 ميل بحري لكي لا يتم استهدافه. وهناك حتى يتم، يعني اليوم سمعت يتم بحث أن العمليات انطلقت من أراضي أحد الدول في جنوب الخليج الفارسي. إذا تأكد ذلك هذه الدولة أيضا سوف تكون مستهدفة، يعني سوف يتم الرد عليها، ولن يمر الأمر مرور الكرام، هذا ما أتصوره.
1: ماذا عن هذه الصور التي استعرضها حرس الثورة اليوم لإسقاط المسيرة من نوع MQ-9، وهي مسيرة مهمة في بالنسبة للجانب الأمريكي وبالنسبة للجيش الأمريكي؟ بالتالي أيضا تكتيكات إيران وما تعلمته خلال الحرب الماضية كيف سيتم إثباته في حال تجدد العدوان؟
3: وأود أن أضيف أنه يبدو أن أحد طائرات F-35 أيضاً أصيبت، ولكنها استطاعت أن تلوث بالفرار. ليس فقط هذه الطائرة أسقطت، بل كانت طائرة أحدى، يعني هم عدة طائرات هاجموا، واحدة منها كانت F-35 أصيبت ولكنها استطاعت أن تلوث بالفرار، وهذه الطائرة أسقطت، وطائرة أخرى مسيرة أخرى أيضاً أصيبت ولكنها يعني استطاعت أن تهرب أو تسقط في الخليج الفارسي. على كل حال هذا يعكس أن الدفاعات الجوية الإيرانية تطورت لتستطيع استهداف الطائرات التي تسميها الولايات المتحدة الشبحية، ولكنها لم تعد شبحية للإيرانيين. ولولا القدرات الدفاعية الإيرانية لربما هذه العملية الأمريكية كانت أكثر إيذاء. هم حاولوا استهداف المواقع عن بعد ولم يتجرؤوا الاقتراب، فقط الطائرات التي اقتربت من الأجواء الإيرانية تم استهدافها جميعا، وكما قلت لك واحدة أسقطت الباقي هربوا، ولكن عمليا هم هذا أستطيع أن أقول لك لربما جس نبض من قبل الأمريكيين لكي يروا قدرة الدفاعات الإيرانية، وهل إيران بات بإمكانها استهداف الطائرات الشبحية أو لا. واليوم تعلموا أيضا درسا في هذا السياق.
1: في السياق أيضا أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي شن ليلة الاثنين الثلاثاء هجمات متعددة بطائرات مسيرة على سفن تجارية في منطقة مضيق هرمز، ما أدى إلى انتهاك وقف إطلاق النار. وأكدت الخارجية أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بمرور أي اعتداء على أمنها القومي من دون رد، وأنها سترد على أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني بأقصى وأشد صورة ممكنة. وشددت الخارجية على التزام إيران بالحلول الدبلوماسية، لكنها حذرت الولايات المتحدة من مغبة ارتكاب خطأ استراتيجي جديد. إذن دكتور أبشناس، اليوم كيف تستطيع إيران أن توازن ما بين يعني هذه المفاوضات الجارية اليوم في الدوحة، وأيضا ربما استكمالها في إسلام أباد، المسار الدبلوماسي بشكل عام، وأبقاء خيار القوة مطروحا على الطاولة؟
3: يعني شوف أستاذ حسين، الدبلوماسية والميدان مكملان لبعضهم البعض. عمليا اليوم يحاول المفاوض الإيراني عبر الدبلوماسية أن يثبت الإنجازات التي استطاع الميدان الإيراني أن يكسبه. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل قاموا بعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عمليا يعني الولايات المتحدة كدولة عظمى، وهنا أنقل عن المستشار الألماني، يعني هو يعني استعمل عبارة قال فيها أن الجيش الأمريكي تشرشع، يعني لا أجد أذل، لا هو قال تشرشح، لأن حتى هذه العبارة لا أجدها الفصحى بالعربية في هجومه على إيران. ومستوى الجيش الأمريكي نزل من قوة عظمى إلى قوة متوسطة، في حين أن مستوى إيران ارتفع إلى قوة عظمى. وهذا هذه العبارة كتبتها يعني نشرتها راديو مونتي كارلو الناطقة باسم الحكومة الفرنسية. في الواقع حتى الحلفاء الأوروبيين اعتبروا أن ما فعله ترامب والجيش الأمريكي أدى إلى خسارة فادحة للولايات المتحدة وانتصارات كبيرة لإيران، إنجازات كبيرة لإيران، واحدة منها موضوع مضيق هرمز، واحدة منها أنها استطاعت نقل الحرب إلى الداخل الأمريكي، هذا غير مسبوق في التاريخ. أنت يعني 65 حرب شنتها الولايات المتحدة على 65 دولة بعد الحرب العالمية الثانية، المواطن الأمريكي لم يشعر قيد أنملة بالحرب، ولكن هذه المرة المواطن الأمريكي واحد واحد يشعرون بالحرب ويسألون لماذا علينا أن ندفع ضعف ما كنا ندفعه على الوقود في الداخل الأمريكي، ارتفعت الأسعار وغيرها. واليوم الجانب الأمريكي يترجى أن يصل إلى نتيجة في المفاوضات بسبب الضغوطات الاقتصادية في الداخل الأمريكي. اليوم إيران لديها الأوراق الأقوى، وإذا رأينا إذا نظرنا حتى إلى بنود التفاهم على صيغة التفاهم التي يتم تسريبها في وسائل الإعلام كل فينا وأخرى، نرى أن الجانب الأمريكي اضطر أن ينصاع للطلبات الإيرانية. يعني 14 طلب كانت من إيران كلها اليوم على الطاولة، والولايات المتحدة قبلت تقريبا بكل هذه البنود، هي يعني تفاوض على بعضها، ولكن عمليا هذه البنود استطاعت إيران فرضها بالقوة. يعني الميدان الإيراني فرض هذه الشروط بالقوة على طاولة المفاوضات الدبلوماسية، واليوم الدبلوماسيين الإيرانيين يريدون تثبيتها على الطاولة كإنجازات.
1: سنتحدث عن المفاوضات وعن أيضا تأثير نتائج هذه الحرب على صعيد المنطقة بعد استعراض هذه الرسالة للسيد مجتبى خامنئي. إذا مشاهدينا، في نداء حمل أبعادا سياسية واستراتيجية، تتجاوز موسم الحج. دعا قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي الدول الإسلامية إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك من أجل تقدم الأمة وشعوب المنطقة، مؤكدا أن المنطقة تقف أمام تحولات كبرى تعيد رسم توازناتها ومعادلاتها المستقبلية.
4: دعا قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي في نداء إلى حجاج بيت الله الحرام الدول الإسلامية للتعاون المشترك على طريق حل قضايا العالم الإسلامي. السيد خامنئي أكد أن الأمة الإسلامية تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد والهندسة المستقبلية للمنطقة والعالم، وأضاف أن إيران وجهت بسلاح الله أكبر صفعة قاسية للجانبين الأمريكي والإسرائيلي وأفشلت هدفهما الرامي لفرض الاستسلام على إيران. السيد خامنئي أكد أن هذا السلاح رسخ أواصر الاتصال بين جبهة المقاومة من إيران إلى لبنان وفلسطين والعراق وسوريا وأفريقيا واليمن وأفغانستان وباكستان والشعوب الحرة. ورأى السيد خامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تمتلك بقعة آمنة في المنطقة وأنها تبتعد يوما بعد آخر عن وضعها السابق، كما أكد أن الكيان الإسرائيلي يقترب من مراحل عمره الأخيرة.
1: إذن دكتور أفشناز، انطلاقا من نداء السيد خامنئي اليوم في موسم الحج، نتحدث أيضا عن رسالة للعالم الإسلامي للشعوب الإسلامية في هذا السياق، برأيك أي تغيير أحدثته هذه الحرب وما أظهرته إيران من قوة من خلال تصديها للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على نظرة شعوب المنطقة ودول المنطقة لأمريكا وإسرائيل؟
3: في الواقع يعني رسالة آية الله مجتبى خامنئي للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك عمليا هي تعكس الإنجازات التي استطاعت إيران التوصل إليها بإيمانها. يعني اليوم إيران حاربت الولايات المتحدة وهي قوة عظمى، لا يمكن إنكار أنها قوة عظمى ولديها قدرات عسكرية هائلة، والكيان الصهيوني الذي هو قوة نووية، حاربتهم بالسلاح الذي استطاعت تصنيعه في الداخل الإيراني وبإيمانها، وأثبتت أن الإيمان والإيمان بالقدرات الذاتية للشعوب الإسلامية من شأنه أن يرفع من مستوى وقدرات هذه الشعوب. نحن لدينا قدرات كبيرة في المجالات العلمية، التاريخ أثبت أن هذه الشعوب هي مهد الحضارة، والأوروبيين سرقوا هذه العلوم منا في الواقع وعمليا نقلوها إلى الغرب، ولكن حتى جذور هذه التكنولوجيا الموجودة كلها أتت من الشرق الأوسط. على كل حال هذه القدرات موجودة لدى هذه الشعوب. الولايات المتحدة والاستعمار في الواقع منذ بدأ الاستعمار حاول إقناع هذه الشعوب، شعوب هذه المنطقة، إنها متخلفة علميا ولا يمكنها أن تتطور، ويحاول أن يضعها يعني يضغط عليها كي تبقى في وضعية التخلف العلمي. يعني اليوم عندما يحاربون إيران من أجل البرنامج النووي، في الواقع هم لا يريدون لإيران أن تصل إلى تكنولوجيا يعود عمرها لأكثر من 100 عام. يعني لا يريدون لشعوب هذه المنطقة أن تحصل على هذه التكنولوجيا. اليوم إيران عبرت عن هذا المجال، يعني اليوم إيران باتت تجاري دول العالم، 5 دول العالم في العديد من مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والهايتك كما يقولون. عمليا يجب على الشعوب الإسلامية أن تعي بأنها تستطيع الوصول، لا يجب عليها أن تنصاع لما يحاول المستعمر الغربي اليوم في الواقع الأمريكي والأوروبي أن يفرضه عليها، وأن تعمل لأجل التطور. واليوم الإنجازات التي حصلت عليها إيران حتى غيرت رؤية شعوب الدول العربية في الخليج الفارسي بشأن موضوع الحماية التي كانت تطمح بها من الولايات المتحدة وأعطاها قواعد في هذه المنطقة. اليوم هذه الدول تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها باتت عبء على هذه الدول، هي تسببت بمشاكل لم تستطع حماية هذه الدول ولا تستطيع حماية هذه الدول، وكان وجودها فقط لحماية إسرائيل. يعني كل المقدرات الأمريكية في هذه المنطقة والقواعد العسكرية الأمريكية وغيرها كان هدفها فقط حماية إسرائيل، هي لم تقم بحماية هذه الدول، وجرت هذه الدول إلى خلافات مع جارتها إيران.
5: نعم.
3: يعني عمليا استخدم الأمريكي أراضي هذه الدول وأجواءها ومياه الإقليمية للاعتداء على جارة لهذه الدول، في بعض الأحيان لربما بعلمها، في بعض الأحيان بدون علمها. يعني رأينا تسربت معلومات عن أن الإسرائيليين أنشأوا قاعدة في الأراضي العراقية دون علم الحكومة العراقية. بالتأكيد الأمريكي كان يعلم ذلك وكان منسقا، وحتى كان يمنع الجيش العراقي من الاقتراب من هذه القاعدة بعد أن تلقى تقارير عن وجود هذه القوى. يعني ممكن أن يكون يعني في المستقبل لا تتفاجأ إن سمعت هكذا قواعد إسرائيلية تم تأسيسها في أراضي دول أخرى دون علمها، لأن الأمريكي يسيطر على أنظمة الرادار، أنظمة الرقابة، أنظمة الأقمار الصناعية التي تراقب هذه الدول ولا يعطيها المعلومات الكافية لكي تراقب أراضيها وأجواءها ومياه الإقليمية. ورأينا هذا الموضوع حين حاجمت إسرائيل قطر عندما كان هناك مؤتمر سلام حاولت اغتيال قادة حماس في المفاوضات. عمليا الأنظمة الرادارية لهذه الدول كلها لم تعمل، وحتى اعتبرت الطائرات الإسرائيلية صديقة ولم يكن لديها ردة فعل.
5: لكن أيضا انطلاقا من نداء السيد مجتبى خامنئي تحدث عن تحولات كبرى في المنطقة، أن المنطقة أمام تحولات كبرى، بالتالي اليوم هل يمكن الحديث عن نظام إقليمي جديد بالفعل ما بعد هذه الحرب يدار من قبل دول المنطقة؟ كيف سيكون شكله وما موقف أو مواقف دول المنطقة من هذا النظام؟
3: يعني أستاذ أحسان، إسرائيل كانت تريد، يعني هذا ما كان أعلنه ترامب نتنياهو عدة مرات، أن ترسم شرق أوسط جديد حسب مصالحها، ولكن هذه الحرب غيرت المعادلة، واليوم إيران وشعوب المنطقة يريدون رسم شرق أوسط جديد حسب مصالح دول المنطقة. وحسب علمي أن هناك اتصالات جرت بين إيران ودول خليجية مثل المملكة العربية السعودية، قطر وعمان لإيجاد صيغة لاتفاق سلام شامل بين دول المنطقة أو معاهدة سلام بين دول المنطقة. أنا أتصور أن الولايات المتحدة سوف تحاول عرقلة هذا الموضوع، ولكن هناك مساعي كبيرة لإيجاد تحالف إقليمي أو معاهدة سلام إقليمية، لربما بعد الدول العربية في الخليج الفارسي تنضم دول أخرى مثل تركيا، مثل باكستان، مثل العراق، سوريا، لبنان، الأردن، مصر، كلها إلى هذه معاهدة السلام بين دول المنطقة.
5: في المقابل هذه الدول أو معظم هذه الدول كان دعاها ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. سنتحدث على
3: كل الأحوال. لا أتصور.
5: عن هذه الخطوة، عذرا على المقاطعة، لكن سنستعرض هذا التقرير ونعود إلى النقاش في آخر التطورات. مشاهدين، إذن شكلت عملية استهداف قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة استخبارية عمقت حالة الإرباك في صفوف قيادة وجنود الاحتلال، عكست مستوى عاليا من الدقة في التنفيذ بعد رصد دقيق لمحلقات أبابيل الانقضاضية لموقع تواجد القائد. نتابع هذا التقرير ومزيد من التفاصيل.
4: استخبارات فاعلة، رصد ومراقبة ومتابعة، ومن ثم العملية تمت بنجاح. العقيد مائير بيدرمان قائد اللواء 401 هو الهدف. المكان عند أطراف بلدة دبل الجنوبية، الزمان في 20 من أيار مايو الحالي. وفي تفاصيل العملية التي نشرتها المقاومة والتي عكست مستوى عاليا من الدقة في التنفيذ، فقد حاولت قوات الاحتلال التقدم باتجاه بلدة حداثة من عدة محاور، وشنت هجوما عنيفا استخدمت فيه عددا كبيرا من الآليات وسلسلة غارات جوية. وفي خلال هذا التقدم دارت اشتباكات واسعة عند أطراف البلدة، انتهت بانكفاء القوة المهاجمة بعد تكبدها خسائر كبيرة، حيث تركت خلفها جرافتان مدمرتان إضافة إلى احتراق 4 دبابات نتيجة استهدافها بالمسيرات والقذائف المباشرة. ووفق المعطيات الميدانية شوهد خروج 28 جنديا، فيما نقل الباقون بآلية نميرا بعد إصابتهم، بينهم قائد السرية ومقاتلة في التوثيق العملياتي. وتشير غرفة العمليات الاستخبارية والرصد التابعة للمقاومة إلى أن هذا التقدم كان بإشراف مباشر من قائد اللواء 401 الذي كان يتابع سير القوات وتراجعها من موقع التموضع المتقدم في بلدة رشاف قبل أن يعود إلى مقر العمليات المستحدث عند أطراف بلدة دبل بعد الانكفاء الكامل للقوة. وفي هذا السياق لم تنتظر المقاومة طويلا، إذ رصدت محلقات أبابيل الانقضاضية موقع تواجد القائد، وقامت بعملية مسح ميداني دقيقة للمقر قبل تنفيذ الاستهداف. وخلال ساعات وضعت خطة محكمة استهدفت مقر القيادة مباشرة، حيث تمكنت المسيرات من اختراق الموقع وإصابة غرفة العمليات مباشرة. وبعد عمليات إجلاء المصابين تدريجيا عاد جزء من القوة إلى المقر عند أطراف.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر. الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر. الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. الله حسبها، الله ناصرها، الله مولاها ولا مولى لهم. الله أكبر. أبشروا بجحافل الفتح المبين يوم اندحار الغاصبين، وموعدنا رحاب القدس فاتحين مهللين مكبرين.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بطاعتك، اللهم فتقبل منا يا كريم. اللهم في هذا اليوم المبارك اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، ممن قبلت عبادتهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، في هذا اليوم يصعد حجاج بيت الله الحرام إلى موقف عرفة، هذا الموقف الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أي أن الذي لا يقف مع الحجاج في هذا اليوم فليس له حج في هذا العام. الحج عرفة بالدعاء والتلبية، الحج عرفة بالوقوف على أعتاب الله سبحانه وتعالى، الحج عرفة أن يتعرف قلبك على الله في هذا المكان الذي ليس فيه إلا طلب رضاء الله سبحانه وتعالى، أن تطلب رضاء الله بحب وعشق لأن يجعلك الله ممن غفر لهم. ونحن أيها الأحبة نشارك إخواننا الحجاج في هذا اليوم المبارك الكريم بسؤالنا لله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا وأن يقبل عهدنا بين يديه بحبنا في قلوبنا لله عز وجل، فبحسن ظننا لله يقبل الله توبتنا. وإذا قبل الله توبة عبد غفر له ولمن دعا له. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في دعاء حجاج بيت الله الحرام، وهم يقفون هذا اليوم بدعاء هو أشبه ما يكون بدعاء المضطر، بدعاء اللحوح على أعتاب الله، وهم يقولون بقلوب امتلأت بالرحمة، يقولون: يا رب يا رب يا رب. ويستجيب الله لعباده، يستجيب لهم برحمته تبارك وتعالى، وهم الذين تركوا كل شيء إلا باب الله عز وجل، جاءوا إلى أعتاب الله بحب ورجاء، جاءوا لأعتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دعاهم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه ودعوه فاستجاب لهم. نعم، إنهم وفد الله عز وجل، ولذلك يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية هي عنوان الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، تلبية فيها النداء لله عز وجل بأنك يا رب وأنت أكرم الأكرمين، دعوتنا إلى بيتك الحرام، دعوتنا لزيارة مناسك الحج، دعوتنا لنكون من أولئك الذين قصدوا بيتك. وحاشا للكريم أن يرد ضيفه، وحاشا للكريم أن يرد من قصده إلا بأحسن مما طلب منه.

يا رب إنا نرجوك ونتوسل إليك أن تجعلنا في هذا اليوم المبارك ممن غفرت ذنوبهم، ممن أكرمتهم بحبك، ممن تجليت عليهم بألطافك وعنايتك. يا رب ذنوبنا قد أثقلت ظهورنا وسودت صحفنا، وليس لنا إلا أنت يا الله. على أعتابك يا كريم نعلن ولاءنا وحبنا لك. هذا هو يوم الحب، هذا هو يوم الغفران. يغفر الله في هذا اليوم ما لا يغفره في غير هذا اليوم. يغفر الله لكل من قصده، ممن كانوا على عتبات عرفات وممن كانوا في ديارهم بقلوب أهل عرفات، هذه القلوب التي التجأت إلى الله وأعلنت ولاءها لله وقالت يا رب لا إله إلا أنت، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه القلوب التي تخلت عن كل شيء، تركت الأهل والولد، تركت المال والبلد، ولم يكن لها إلا طلب رضا الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شهادة التوحيد، شهادة الإخلاص لله عز وجل. ليس لنا إلا هذه الشهادة التي نتقرب بها على أعتاب الله عز وجل، هذه الشهادة التي هي سبيل نجاتنا يوم القيامة ومفتاح دخولنا إلى جنات الخلد إن شاء الله. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده في أعمالنا، وحده في اعتقادنا، وحده في سلوكنا وعلاقاتنا ومبادئنا وقيمنا، لا شريك له، لا شريك له من قريب أو بعيد. أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب خلعنا كل شيء ولم يبقى لنا إلا أن تقبل منا، إلا أن ترحمنا، إلا أن تفرج عنا ما نحن فيه. أنت أعلم بنا من أنفسنا يا رب. نسألك حسن الخاتمة، نسألك التوفيق، نسألك سعادة الدارين وعز الدارين. يا رب أنت أكرمتنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، لقد أكرمت حجاج بيتك فأذنت لهم بالوقوف على عرفات، وأنت الذي أخبرنا نبيك عنك فقال إذا رأيت عبدي يذكرني فاعلم بأني أحبه وأني أذنت له بذكري، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فاعلم بأني لا أحبه ولم آذن له بذكري. يا رب كما أكرمت أجساد عبادك بأن تصل إلى عرفات لتتعرف على فضلك وكرمك، يا رب أكرمنا بأن تصل قلوبنا إلى رضاك. أكرمنا يا رب بدوام محبتك، أكرمنا بدوام وصالك يا كريم. نشهدك يا رب في هذا اليوم المبارك أننا نحبك ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب عبادك الصالحين. اللهم فاحشرنا معهم، اللهم واجعلنا منهم ومعهم يا كريم. اللهم يا من يغفر الذنوب ويستر العيوب ويعفو عن السيئات، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وأحينا وتوفنا مع الأبرار، نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل طاعتنا طاعة من تحب، اللهم اجعل عبادتنا عبادة من قبلت. اللهم يا رب اجعلنا مع حجاج بيتك في هذا اليوم المبارك بإحرام تقبله وبطاعة تتقبلها وبذنوب قد غفرتها، اشهدوا أني قد غفرت لهم، اذهبوا فقد غفرت لكم. ما أجمل هذه الكلمات نسمعها في قلوبنا من ربنا تبارك وتعالى، وقد تجلى على عباده في عرفات وعلى كل من كان من أهل الإحسان ممن عمل بعمل أهل عرفات.
عندئذ سنكون من أهل النعيم، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنفحات الغفران. اللهم اجعلنا منهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: في هذا اليوم المبارك يقف الحجاج جميعا في عرفات بين قعود وجلوس وقيام، ولكنهم لا تغرب عليهم شمس هذا اليوم إلا بدعاء من قلوبهم، بدعاء فيه الخشية. ونحن الذين لسنا معهم في عرفات، أين وقوفنا؟ أين التجاؤنا على أعتاب الله؟ هل يمكن أن تغرب شمس هذا اليوم وليس معها ذنوبنا وأخطاؤنا؟ أم أننا نشاركهم كما شاركناهم في تلبيتهم، نشاركهم في طلب الاستغفار، نشاركهم في الوقوف على أعتاب الله سبحانه وتعالى، نشاركهم بأن نقول يا رب نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، يا رب إن لم نكن أهلا للمغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إياك أن تصغي للشيطان الذي يزعم أن الله لا يغفر لك وأن الله لا يقبل منك وأنك قد فعلت وفعلت. فالله تبارك وتعالى أخبرنا في الحديث القدسي فقال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبلت منك على ما أنت ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. أليس الله تبارك وتعالى هو الذي يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية لم تدع عذرا لأحد بأن يبتعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فالكل مقبول والكل قد أذن له في هذا اليوم أن يعود إلى الله بعهد وتوبة فيها إصرار. لقد قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فجعل التوبة فعل عبد بين فعلين للرب. فلو لم يأذن الله لنا بتوبة لما استطعنا أن نتوب، ولولا أن الله يقبل توبتنا لما كان لتوبتنا أي معنى. لكنه هو الذي نادانا كما قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التوسل ما ألهمتني الطلبة. فلنقف جميعا أيها الأحبة ولنكن على أعتاب الله في يومنا وليلتنا، نستغفر الله وننيب إليه، نعتذر إلى الله من كل تقصير كان بيننا وبينه أو كان بيننا وبين أحد من خلقه. فإن الذنوب لا بد لها أن تغفر، ولمغفرتها لابد من شروط، لابد أن تندم عن هذه الذنوب، لابد أن تعزم على أن لا تعود، لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. عندئذ تستجيب الدعوات، يستجيب الله تبارك وتعالى لك، وتتنزل عليك الرحمات. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. بل دعونا نستغفر لمن سبقنا إلى رحمة الله، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. دعونا نستغفر لمن نحبهم وقد ابتعدوا عن صراط الله، نعم نحبهم أن يعودوا إلى الله عز وجل، فنقول: يا رب ألهم قلوبهم التوبة، ألهم قلوبهم أن يعودوا إلى جنابك الكريم. ثم لا ننسى أنفسنا ونحن نرجو من الله المزيد والمزيد والمزيد، نرجو من الله مغفرة لما سبق وتوفيقا فيما بقي. نسأل الله عز وجل الدرجات العلى في الجنة. هذا هو يوم التوبة ويوم العهد، التوبة من ماض نعتذر إلى الله منه، والعهد إلى الله عز وجل في مستقبل طال أو قصر أن يكون على مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو يوم الحب الذي يظهر فيه حب العبد لربه حين استجاب لله فوقف في عرفات، أو شارك أهل عرفات في قلوبهم بإخلاصهم وبرجائهم من الله. هذا هو يوم الحب عندما يظهر حب الرب لعبده فيغفر له ويتوب عليه ويحسن إليه ويتقبل منه. وإن أشقى الأشقياء في هذا اليوم من يظن أن الله لن يغفر له، ما رؤي الشيطان في يوم أدحر ولا أخزى ولا أخسى من هذا اليوم لما يرى من كثرة التائبين، من كثرة العائدين إلى الله عز وجل، لما يرى من عظيم مغفرة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، ولذلك يقبل التوبة عنهم ويعفو عن السيئات. الله يحب عباده، ولذلك يعطيهم فرصة في حياتهم لأن يكونوا من أهل القبول. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، لا ندري كم بقي لنا من أعمارنا، فلعلنا لا ندرك مثل هذا اليوم في سنة أخرى، فلماذا لا نعلن ولاءنا وتوبتنا بين يدي الله؟ لماذا لا نستغفر الله من قلوبنا؟ فلنقل جميعا: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا تواب، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك. اللهم يا من أكرمتنا بهذا اليوم المبارك، أكرمنا يا رب بما أكرمت به عبادك الصالحين، واجعلنا معهم ومنهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن أكرمتهم بنفحات المغفرة، ممن أكرمتهم بظلال العفو، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلها الوارث منا، وانصرنا على عدونا، وأرنا منه ثأرنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اشف أسقامنا، واغفر ذنوبنا، وعافنا في ديننا وأجسامنا. اللهم أغثنا بغياثك يا أكرم الأكرمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك يا رب بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا. كم من نعمة أنعمت بها علينا، قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها، قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمائه شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. اللهم أعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
3: جزاك الله خير حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
2: الحين على اللي هي ايه امي،
3: على فكره انا زرت اليمن
2: ما شاء الله،
3: بلاد في منتهى الجمال.
2: سبأ هي اليمن الان،
3: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان اصلها هذا الرجل. نعم. الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك وكانت شخصية من يومها، ويبدو أن والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد. ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد؟ الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها. فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار، وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا. خافت على بلدها قوي. ففي قصتين، قصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقته الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني. وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية وأوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور علية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه زي ما بيقولوا، كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلت لك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب، ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا، ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق. دعوا لا، احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو قالوا لا، ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
4: قوة ومنصب
3: كل شيء. قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه. سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخر، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
4: كانت فين مملكته وقتها يا امي؟
3: هي فلسطين. وكان عهد بسيط. الشاهد يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق، ان كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام من اللي هم كانوا اساس سبق. اللهم صل على حضرة النبي. القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في ايمان امة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. ما حدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، أنت جزء من العقل الإلهي المفكر. أنت لا ترى إلا بالعين المحجوبة عن الحقيقة، وهكذا. فالسمع فيعني من فضل ياريت نؤمن أن قدرة الله تسع كل شيء. نشوف بقى الهدهد عمل إيه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
4: صدق الله.
3: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي. انا يا بسيط اللي بتدور علي احط بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس، انا جبته. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكر رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
4: صدق الله العظيم.
3: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
4: ده درس لينا مهم.
3: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
4: وينشره.
3: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
4: ربنا يسترها علينا يا أمي.
3: أمين.
4: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يا أمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
4: مشاورة.
3: لكن
4: هنا
3: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة، واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
4: نعم.
3: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده إلا قالوا علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا.
4: نعم.
3: ردوا عليها قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، احنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيامها عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا، الله كل ده هضيعه في لحظة تعسف،
4: لحظة كبر.
3: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص، وما تعرفش شو إيه القضية، وهو بيتكلم منين، ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه، يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها، كل هذه الأمور ضالت في راسها. لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع
4: والعند.
3: بلادها في ثانية،
4: والعند يا أمي،
3: والعند، وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا.
4: نعم.
3: وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة، لو كان طبعا في فلوسها طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عارف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا، حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم: بل أنتم بهدياتكم تفرحون، خذوها معاكم. ورجعوا وقالوا: بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن إحنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها دي. جهزت جندها وعرف هو أنها هتيجي، ففكر إزاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك أعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث أن تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي، كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
4: الله.
3: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها، الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان إيه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر، طب ما أنا لو جبت لها العرش هنا ده كفاية علي، يعني كفاية أنه هو إيه يبهرها، إزاي جال حد هنا؟ فبسأل، فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا، اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. قيل أنه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الأعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء. فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء طبعا. لأنه خد من العليم، خدش من حتة تانية. وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية، فهي دخلت افتكرت أنها هتمشي على مية، فاستغربت إيه الحكاية، فراحت رفعت بها عشان تصورته حسبته
4: حيب الله.
3: فأم قال لها لا، ده إنه ممرد، ده صرح ممرد من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه، هكذا عرشك، هكذا ده عرشك، فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
4: إذا أنا كأنه هو،
3: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة. قيل أنه كان بيحب الخيل، وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان. وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس، وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي. نسي ذكره، نسي الذكر اللي كان بيذكره، فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائه، وهذه الرواية استبعدها عن النبي. الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء، وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزاح عنه هذا الابتلاء.
4: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان؟
3: نعم، تزوجت منه وأنجبت،
4: وتوفت عندما توفت.
3: وقيل أنها توفيت بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس، في ملوك كتير بيعتزوا وبيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا، يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقزي، لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ، وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي، تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم. تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
4: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله، وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستفحل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابز والتقارب. قد يختلف الناس على تقدير الأمور فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس أن أفكارهم هي الأفكار التي تحل المشاكل، ولكن أفكار الناس تتعدد، فأي فكر يحل قضايا الناس؟ لكل إنسان رأيه، حتى العلماء اختلفوا في القضية الواحدة إلى عدة آراء. لذلك أراد الله تعالى للناس أن يلتقوا وأن يتفقوا، فجعل لنفسه الحق في فض الخلاف بين الناس، الحق لله في فض الاختلاف. وما اختلفتم فيه

0: فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء حكمته المرأة بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت: يا عمر، يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال: أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة، فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضاة الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين، فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري. وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي، لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية، فكان الناس من رجل وامرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يعرفنا بنفسه، ليس كمثله شيء، أي أنه ليس بشرا، لأن البشر من أمثاله كثير. وليس ملكا، لأن الملائكة كثيرون. وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء. فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير. السميع لدعائنا، والسميع لصلاتنا، والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن. وهو السميع البصير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم. فمن آمن أن الله سميع فلا يقولن إلا ما يرضي السميع، ومن آمن أن الله بصير فلا يفعلن في قلبه أو في جوارحه ما يغضب البصير. لأن الله تعالى يجازي الناس بأعمالهم وبقلوبهم. له مقاليد السماوات والأرض، ارتبطت به كل الأمور في السماوات والأرض. مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله. فمن أراد الرزق فليطع الرزاق. والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر. فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار، بيده دورة الحياة كلها. فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم. كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة. لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان. لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد من كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال: يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، ادعو الله لي. كان يتردد: ادعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير، فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة عبرة لمن يعتبرون ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله. فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم: أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منه أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى. أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمته. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا: لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا؟ قد يكون الفقر امتحانا لك، وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

خرج صلى الله عليه وآله وسلم من باب الصفا متوجها إلى الصفا فرقيها وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى صعد إلى الصفا بحيث يرى البيت، فلما رأى البيت المعظم استقبله وبسط يديه الشريفتين وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلما فرغ من دعائه انصب في الوادي، وكان عمره يا أحبابي 63 سنة، انصب وهو الأيد القوي الشديد. فلما صار في بطن الوادي أسرع واشتد في السعي وجعل يقول: لا يقطع الأبطح إلا شد، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ورؤيا حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو في 63 من عمره يسرع في السعي حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه من شدة العدو. ثم مشى حتى رقي على المروة فصنع عليها كما صنع على الصفا، ثم انهبط إلى البطن الوادي متجها إلى الصفا. في هذه الأثناء فشى الخبر في مكة وتناقل الخبر بين الدور وبين البيوت. جاء رسول الله، رسول الله في المسجد، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة. فخرجت القلوب المشوقة والعيون الظامئة تريد أن ترى المحيى المبارك، تريد أن ترى الوجه المنور، تريد أن ترى حبيبها وسيدها ورسول الله إليها، تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خرج الإماء والعواتق، البنيات خرجن من خدورهن، خرج الرجال والنساء والصغار والكبار، لفظتهم دور مكة وسالت بهم أسواقها يؤمون حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازدحم الناس حوله وكثروا بين يديه، وكان بأبيه وأمي سهلا لينا لا يضرب الناس بين يديه ولا يدفعون أمامه ولا يقال إليك إليك وعنك عنك. فلما رأى أن ذلك شق عليهم رحمهم، فأمر بناقته فأحضرت له فركبها وأتم سعيه راكبا رحمة بالناس حتى يروه جميعا من بعد ومن قرب. فلما أتم سعيه أمر أصحابه وهو على المروة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد بتلك الجموع إلى الأبطح.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تتقدم من مستمعيها الكرام. بأسماءات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم. لبيك اللهم
1: لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. ما أعظم هذه الأيام، ما أعظم هذه العشر، وفيها يوم وخير يوم طلعت عليه الشمس. ما طلعت الشمس على أفضل من يوم عرفة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على من قام بعرفة قياما طويلا يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حلقتنا اليوم ضمن برنامجكم عشر مباركات حلقة عن هذا اليوم العظيم، عرفة، يوم الغفران، عرفة، يوم الرحمة. هذا اليوم، يوم عرفة، الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما للطاعة، هذا اليوم الذي يبحث عنه الناس ويسعون إليه، شرع الله سبحانه وتعالى لمن كان واقفا بها ألا يصوم ليستجمع قوته كلها في طاعته سبحانه وتعالى، وشرع لنا ونحن في غير عرفة وفي غير الموقف شرع لنا الصيام طاعة له جل وعلا، وجعل صيام هذا اليوم مكفرا لسنتين. صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا تكفير للصغائر. أما الكبائر فإن الله تعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إلا من تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا، تاب إليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم مستشعرا لعظمته. أيها الإخوة، إنما يوفق لتعظيم هذا اليوم، إنما يوفق لصيامه صياما كاملا عميقا، من أحسن إلى الله تعالى في هذه العشر، من تعبد لله تعالى من بداية العشر وتقرب إليه، فيأتي هذا اليوم يوما للحصاد، يأتي هذا اليوم ليتوج به تلك الطاعات، يأتي هذا اليوم يسأل الله المغفرة والرحمات، يأتي هذا اليوم ليشابه بقلبه الواقفين في عرفات. أيها الإخوة الكرام، يوم عظيم مهيب إذا تابعه الإنسان ورأى ما تنقله الصور والشاشات من أحوال أولئك الواقفين الوالهين المحبين، سأل الله تعالى بكل قلبه أن يجعله مع هؤلاء وأن يحشره معهم. ولهذا كان سلفنا الصالح وعلماؤنا الكرام يعظمون هذا اليوم، يعظمونه تعظيما شديدا، ويحرصون على الطاعة فيه، على صيامه، وعلى التقرب لله جل وعلا فيه. ولهذا ما أحسن أن نستشعر وأن نتذكر هذه المعاني لنحرك قلوبنا بها. ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له في قصيدته الميمية في وصف الحج يتكلم عن التعريف والوقوف بعرفة، فيقول: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الحشر، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم،
2: فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أكرم. وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم. وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث التربة غيظا ويلطم. وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. وختمها بأبيات جميلة نحتاج إلى أن نستشعرها جميعا. بنى ما بنى أي الشيطان حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. فاللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعلنا ممن تهدم لهم بناء الشيطان في قلوبهم وأن تقيم فيه بناء الطاعة والرضوان يا أهل التقوى وأهل المغفرة. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك. عدنا إليكم مرة أخرى ونحن مع هذا اليوم العظيم عظمته تجل عن وصف الواصفين. يكفي فيه أنه يوم عرفة، يكفي فيه أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال أحد اليهود لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لجعلنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة. إكمال الدين فلا يدخل فيه شيء وينسب إليه. إكمال الدين إكمالا لا نحتاج معه إلى أي زيادات، لا في طاعات ولا في عبادات ولا في أذكار ولا في صلوات ولا غيرها. وكل من زاد في الدين شيئا فقد اتهم الدين بالنقص، كما قال ذلك إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إكمال الدين في هذا اليوم يحتاج منا إلى أن نكمل الدين في قلوبنا. الله تعالى أكمل لنا الدين في هذا اليوم، ونحن نحتاج إلى استكماله في قلوبنا في هذا اليوم بتوبة تجب ما قبلها، بتوبة وأوبة وعهد صادق مع الله تعالى أن نبتعد عن كل ما يسخطه جل وعلا. ما أعظمك يا الله وأنت تفتح لنا فرص التوبة والأوبة والرجوع إليك. ما أعظمك ربنا وأنت تيسر لنا أمور الطاعة. ما أعظمك يا الله وما أحلمك وأنت تتوب على عبادك، ومواسم الخير منك باب لكل راغب في الخير. يوم عرفة شرع صيامه، ويوم عرفة شرع الإكثار من الطاعات فيه، وهو يوم حرام ويوم عيد لنا، عيد في أن نبذله في طاعة الله جل وعلا وأن نسعى فيه إلى رضوانه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المتابعون، أيتها الأخوات المتابعات، لا تضع دقيقة منا في هذا اليوم العظيم. علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لاستثمار كل هذا اليوم في ذكر، في دعاء، في تسبيح، في تهليل، في تحميد، إلى أن تغيب شمس هذا اليوم، حتى نحصل أكبر ما يمكن أن نحصله من الطاعة. ولا شك أن يوما يغفر الله فيه ذنوب سنتين هو أولى الأيام بأن لا يعصى الله فيه. لا يعصى بفعل محرم، ولا يعصى بتخطيط لفعل محرم، ولا يعصى باستعداد وتهيؤ لما حرم الله جل وعلا. فسعادتنا وبركتنا وخيرنا في طاعة أمر ربنا. من لم تستطع الصيام لعذر ألم بها فإن الله جل وعلا قد وعد خيرا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فطيبوا نفسا يا من عجزتم عن صيام هذا اليوم، ولنعود أبناءنا على صيام هذا اليوم، ولنشجعهم حتى نغرس في قلوبهم تعظيم هذا اليوم. يوم عرفة أقسم الله تعالى به، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. قال العلماء: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال العلماء: اليوم المشهود هو يوم عرفة. عظمه الله فلنعظمه بقلوبنا. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لبيك. عدنا إليكم أعزائنا الكرام ونحن في ختام هذه العشر المباركات، ونحن نتكلم عن يوم هو أعظم أيام التوبة والمغفرة. نتكلم عن يوم الطاعة، نتكلم عن يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فذكر الله تعالى وإهلاله بهذا التوحيد وبهذا التهليل هو من أعظم ما يقال من الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وإن كان الواقفون بعرفة لهم من الأجر ومن القرب ما هو أعظم من غيرهم، لكن الدليل عام. فكل من يدعو الله تعالى في هذا اليوم العظيم فإنه يرجى له أن يكون أقرب للإجابة. ما أحوجنا لنعالج أمور دنيانا قبل ديننا إلى أن نطلبها ممن هي بيده سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيده، ومفاتيح الرزق عنده سبحانه وتعالى، والدعاء من أعظم وأجل العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فعلينا أن نصرف هذه العبادة له بكل قلوبنا. من أنزل حاجاته بالله تعالى وحده كفاه الله سبحانه وتعالى كل ما أهمه. من لم يكن له من يدعوه ويسأله إلا الله أغناه الله. من أنزل حاجاته بالعباد أو اقترب منهم بشيء من العبادات أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله في التعبد خسر كثيرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا بقلوبنا ونياتنا ما لم نبلغه بأبداننا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسر قلوب المنكسرين ممن لم يتسن لهم حج بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترد الحجاج سالمين غانمين مغفورا لهم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير من صلى وصام وحج وتعبد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان. بعد هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء رأينا كيف تدهورت الأوضاع، وأيضا قامت الثورات العارمة من قبل الإفرنج في شمال الأندلس، وأيضا رأينا كيف تغلغلت العصبيات القبلية بين المسلمين في الأندلس. وهذه بلا شك عوامل سقوط واضحة للحالة الأندلسية. حاول بعض الولاة الذين كانوا يحملون روح الإصلاح أن يعدلوا الأوضاع فلم يستطيعوا. والمشكلة أن بعض الولاة الذين كانوا يتولون في هذه المرحلة بالذات كانوا يتولون ومعهم الروح العصبية التي نتحدث عنها. فكيف تصلح الأوضاع إذا كان الوالي بهذه الصورة؟ بعد أبي الخطار في الأندلس الذي انتهت ولايته عام 27 و100 للهجرة، جاء رجل اسمه ثوابة ابن سلامة الجذامي. كان أبو الخطار متعصبا لليمنيين، وقد برز تعصبه في جوانب كثيرة من الحياة في الأندلس. لما جاء بعده ثوابة ابن سلامة الجذامي تعصب للمضريين واللخميين والجذاميين ضد اليمنيين. ولاحظوا كيف ستكون الأوضاع، كيف ستكون حالة الناس في هذا التذبذب الكبير بين الولاة. وال يتعصب لقبيلة، ثم يأتي بعده مباشرة وال آخر فيقلب الأوضاع ويتعصب لقبيلة أخرى. هنا ندرك مدى خطورة هذه السموم التي تجري في عروق البلاد الإسلامية في تلك المنطقة، وهي سموم إذا وجدت في أي زمان وفي أي مكان هدمت الكيان. ثواب بن سلام الجذامي برزت عصبيته الشديدة للمضريين واللخميين والجذاميين، وأصبح يقدمهم في كل شيء، وأصبح يبعد اليمنيين وكل من ليس له علاقة بالقبائل التي يتعصب لها. وقد شاء الله أن ينقذ الأندلس من ثوابه، حيث لم يستمر إلا إلى أواخر عام 28 و100 للهجرة. وقد حدثت بعده خلافات شديدة لم يتولى فيها وال أبدا لمدة 4 أشهر، ولنا أن نتخيل كيف ستكون حالة البلاد على ما هي عليه من الضعف والخلاف والاضطراب، كيف ستكون حالتها بدون وال لمدة 4 أشهر. من أواخر عام 28 و100 للهجرة بعد أن توفي ثوابة ابن سلامة الجذامي إلى أن تولى يوسف بن عبد الرحمن الفهري عام 29 و100 للهجرة. 4 أشهر كما يقول المؤرخون الأندلسيون صاحب الذخيرة وغيره، يقولون كانت تلك الأشهر من الأشهر القاسية على المسلمين في الأندلس، وكان القتل والاختطاف

في الفترة التي تولى فيها يوسف بن عبد الرحمن الفهري كان أبو الخطار في السجن، فأخرجه يحيى بن حريث الجذامي من سجنه، ونشأت حرب ضروس كما يتحدث المؤرخون بين اليمنية والعدنانية عام 300 للهجرة في منطقة اسمها شقندة. هذه المنطقة حدثت فيها معارك دامية بين اليمنية والعدنانية، كانت العدنانية بقيادة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وكانت اليمنية بقيادة أبي الخطار ويحيى بن حريث الجذامي، وكانت المعارك دامية، وقد الحقيقة قسى فيها المسلمون على بعضهم، وهنا لجأ اليمنيون إلى سرقسطة، فقصد يوسف الفهري سرقسطة، وبعد أن أمن أهلها قتلهم قتلا ذريعا، ثم اتجه. ولاحظوا معي، نحن الآن نتحدث عن انحدار، نحن الآن نتحدث عن سقوط حتى في التعامل، لأن العصبية والعياذ بالله إذا أججت قضت على كل المبادئ وعلى كل القيم التي يؤمن بها البشر. فيوسف الفهري لما ثار عليه يحيى بن حريث وأبو الخطار لم يستطع أن يتحمل الأمر، ولم يستطع أيضا أن يكون على مستوى المسؤولية حينما ينتصر، فلما انتصر قتل في الناس وآذاهم وسلب حقوقهم، وخاصة في سرقسطة فقد أقام فيها مذبحة كبيرة. اتجه بعد ذلك إلى طليطلة ليستولي عليها، واستطاع فعلا أن يستقر في طليطلة، واستقرت له الأوضاع إلى حد ما، لكنها كانت مستقرة على خلل، لأنه ما دام الوضع قد وصل إلى هذه الدرجة من القسوة ومن العنف بين المسلمين، بين أصحاب الدين الواحد والهدف الواحد والرسالة الواحدة، بلا شك فإن الاستقرار لن يكون استقرارا حقيقيا، وإنما هو كما يقولون استقرار على دخن. بقي يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا على الأندلس في هذه الفترة المضطربة. هنا حدثت صراعات بينه وبين بعض الإفرنج في شمال الأندلس، وأيضا استطاعت بعض الفرق من الجيوش الإفرنجية الصليبية أن تتغلغل في بعض المدن الأندلسية، وأن تصل إلى إيذاء كثير من المسلمين، بل إنهم كانوا أحيانا يسلبون، وكانوا أيضا يسلبون بعض النساء المسلمات ويذهبون بهن إلى جنوب فرنسا. فهي فترة مضطربة، لم يستطع فعلا يوسف بن عبد الرحمن الفهري أن يستوعب الأمر فيها، ولم يستطع هو أيضا أن يتخلص من مسألة العصبية القبلية التي كان يقع فيها أهل الأندلس، خاصة وأنه قد سالت الدماء فيما بينهم. ومن الأشياء التي تروى أن امرأة جاءت إليه وكانت من القبائل الأخرى من القبائل اليمنية، فجاءت إليه تطلب أن يخرج ابنها من السجن، قال فما كان منه إلا أن زجرها زجرا عنيفا وطردها من المجلس ولم يخرج ابنها من السجن. هذا يعطينا مؤشرا خطيرا على أن الأوضاع النفسية قبل الأوضاع العسكرية وقبل الأوضاع الأمنية قد وصلت إلى درجة خطيرة من الهبوط وأيضا من السقوط، وإلا كيف يمكن لوال مهما كانت المسألة بينه وبين أعدائه أن يرد مثل هذه المرأة المحتاجة الحزينة الثكلة، أن يردها بهذه الصورة القاسية؟ لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا وقد ساءت الأحوال وساء الجانب النفسي. ودائما إذا ابتعد المسلم عن قيمه المستمدة من دينه الحنيف هنا يسقط تعامله، وأيضا تضطرب نفسيته، ويمكن أن يحدث منه من العنف والجبروت والسطوة والطغيان ما لا يمكن أن يصدقه أحد. بقي يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا على الأندلس، وكان مستقرا في طليطلة، إلى أن جاءته الأخبار بشيء لم يكن يتوقعه. فقد جاءته الأخبار أن هنالك فتى من قريش من الأمويين اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك قد دخل الأندلس، وأنه ينوي أن يقيم خلافة أو ملكا أو إمارة أموية في الأندلس. وهذا الخبر بلا شك يعتبر مزعجا بالنسبة ليوسف الفهري، لأنه يعلم أن عبد الرحمن الداخل يأتي وله مؤيدون، فمؤيدو الأمويين

في الأندلس كانوا كثيرين. دخل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس عام 38 و100 للهجرة، وظل يوسف بن عبد الرحمن الفهري واليا عليها إلى أن تولى الأمور عبد الرحمن الداخل، كما تسرد ذلك قصص التاريخ في الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

المجد والجاه فسائر الصرح أين المجد والجاه.

وطف ببغداد وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه

0: السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أسير معكم ومع أسرار الحج في هذه الرحلة العظيمة التي أكرم الله تعالى بها الحجاج، أشارككم وأشاركهم هذه المعاني حتى يتحول الحج إن شاء الله من عبادة شكلية إلى عبادة مؤثرة يتحرك فيها القلب ويستشعر المعاني والعبر والأسرار والمقاصد، فلا تكون شكلا فقط كما يفعل للأسف كثير من الحجاج. وصرنا مع الحجاج من لحظة استعدادهم للحج قبل أن يخرجوا من بيوتهم، وانتقلنا معهم إلى الميقات وأحرمنا ولبينا وانطلقنا ووصلنا إلى مكة شرفها الله تعالى، ثم انتقلنا إلى المسجد الحرام فدخلنا المسجد ودعونا بدعاء دخول المسجد، ثم رأينا الكعبة ودعونا بدعاء رؤية الكعبة، وهذه من السنن لا شيء في تركها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وقبل أن أحدثكم عن أسرار الطواف حول الكعبة، دعوني أحدثكم عن الكعبة نفسها. الكعبة في قصة بنائها تعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة، وقصة زمزم وهذه سنأتيها فيما بعد. الآن نحن نتحدث عن قصة البناء. لما صار عمر إسماعيل 16 سنة، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن يبني له بيتا رمزا لعبودية الله ولمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. فبدأ البناء. بدأ لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. فقال: يا أبتي افعل ما أمرك ربك. شوف ولد مؤمن صالح عمره 16 سنة. قال: يا بني وتعينني؟ قال: نعم. ما حتى ما سأل ما هو. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. فقام إسماعيل وبدأ الأمر ببناء البيت. في البداية طبعا أرشدهما جبريل عليه السلام إلى المكان الذي يجب أن يبني فيه. في الرواية أنه هذا نفس المكان الذي كان فيه بيت لله عز وجل في بداية الخلق لما بناه شيث ابن آدم، ولذلك يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فدلهما على مكان بناء البيت ووصل إلى الأساس وبنيا. شوية حديث عن الأساس. قريش فيما بعد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، تعرفون القصة الشهيرة أن قرروا إعادة بناء الكعبة لأنها احترقت وقرروا تجديدها، فوصلوا إلى أساسها فوجدوا في الأساس، هكذا في رواية ابن هشام وابن إسحاق والطبري وغيره، وجدوا في الأساس حجارة خضراء مدببة متشابكة، يعني حجر أخضر متشابك مع حجر أخضر آخر ولها رؤوس كأسنمة الجمال مثل سنام الجمل. فحاول أحد سادة قريش أن يرفع هذا الحجر حتى يعمق البناء، فلما رفعه يقولون خرج نور عظيم من تحت هذا الحجر كاد يعمي عينيه، ورجع الحجر إلى نفس مكانه، فقالوا: ابنوا على هذا الأساس لا تلمسوه. فهذا مما يروى، طبعا هذه روايات مؤرخين لا نعرف مدى صحتها، لكن هذا مما يروى عن أساس الكعبة. بدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة حول فوق هذا الأساس، وبدأ البناء يرتفع حتى وصل إلى ركن، هو ركن الحجر الأسود. ركن الحجر الأسود هذا المكان سيضع فيه حجر، يقولون حجر الركن أو حجر الأساد، لأن تعرفون الحجارة يبنى بعضها على بعض بعد ذلك، فالطبقة الأولى متراصة جنب بعضها. على فكرة البناء الأول للكعبة ما كان في سمنت ولا في طين بينه، يعني حجارة بس فوق بعضها،
هكذا في الرواية يقولون كانت حجارة رضخة. رضخة يعني ما بينها سمنت ما بينها طين، فقط حجر فوق حجر. في البداية حجارة جنب بعضها، ثم نصل إلى حجر هو الركن. هذا الحجر في الركن يوضع الحجر ويوضع عليه حجر من هذه الجهة وحجر من هذه الجهة، ويبدأ البناء يكتمل من وراء هذا الحجر اللي يسمى حجر الركن. ومن هنا كانت قيمة هذا الحجر. ففي الرواية أن إبراهيم عليه السلام طلب من إسماعيل، قال ابحث لي عن حجر مكعب يصلح للركن. فذهب يبحث عنه، ما وجد حجر مناسب لهذا الأساس، يسموه حجر أساس. الآن في كثير من الأماكن لما يأتي رئيس ولا كذا يقول وضع حجر الأساس، هو ليس في البداية، هو بهذه الزاوية يعني. المهم، فإبراهيم عليه السلام كان ينتظر ابنه. بعدين تأخر إسماعيل عليه السلام، لما رجع وإذ إبراهيم عنده حجر عظيم ممتاز مكعب تماما بالضبط هو المطلوب بحجم مناسب، فوضع الحجر في ذلك المكان وبدأ يكمل البناء. فاستغرب، قال يا أبتي من جاءك بهذا الحجر؟ فقال جاءني به من لا يحتاج إلى اتكال، ما توكلت على أحد، اعتمدت عليك، تأخرت علي، جاءني به الله عز وجل. في الرواية أن هذا الحجر من الجنة، نزل به جبريل من الجنة، فهو رمز لمن يريد الجنة، لمن يريد أن يلمس الجنة ويلمس شيء من الجنة. من قبل هذا الحجر أو لمس هذا الحجر فإنما تواصل مع الجنة. فمن هنا كان هذا المعنى. وفي الحديث أنه كان أبيضا لكن بدأ يتغير لونه بسبب ذنوب بني آدم حتى صار أسودا. وبنيت الكعبة، على فكرة الكعبة بناءها الأصلي ليس مكعب كالذي نراه، وإنما هي مكعب من ثلاث جهات، والجهة الرابعة دائرة. إذا تشوفوا حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة يسمى حجر إسماعيل، هذا كان جزء من البناء، حجر إسماعيل. فكانت الكعبة مبنية ثلاث جهات مستقيمة وجهة دائرية. ما الذي حدث مع التاريخ فيما بعد؟ وسنعود لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لكن فيما بعد لما جاءت امرأة تبخر الكعبة، هذا قبل البعثة بخمس سنين، سنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، تبخر الكعبة فأشعلت ستارة الكعبة واحترقت الكعبة، وكانت تعرفون يعني بناء ما هو متقن، فتضعضعت، خافوا تسقط، فقرروا هدم الكعبة وإعادة بنائها، فأعادوا بنائها. هنا قررت قريش قرارا عجيبا، قالوا بناء الكعبة لازم يكون من مال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، فقالوا لا يدخل فيه مال ظلم ولا مال سرقة ولا مال زنا أجلكم الله ولا مال ربا. من ذلك الوقت من الجاهلية يعرفون أن الربا خبيث، فكل هذه الأمور ومنها الربا حرموا على أنفسهم أن تستعمل في بناء الكعبة. فجمعوا أموالهم الحلال الطاهرة بناء على تعريفهم، فلم تكفي لبناء الكعبة كاملة. فهنا تساءلوا، قالوا نبنيها ناقصة بمال حلال ولا نبنيها كاملة بمال حرام؟ فصار اتفاقهم، قالوا لا، ما يدخلها مال حرام، نبنيها ناقصة ونضع علامة على المكان الذي نقص منها. فبنوها مكعبة كما نراها اليوم، ووضعوا علامة على الجزء الذي لم يبنى اللي هو منطقة حجر إسماعيل، وذاك الذي يصلي داخل حجر إسماعيل صلى داخل الكعبة. بناء الكعبة في ذلك الوقت أيام إبراهيم عليه السلام وأيام العرب ليس كالشكل الذي نعرفه اليوم. كانت الكعبة لها بابين وليس باب واحد، باب في الجهة التي نعرفها اليوم، وباب في الجهة مقابل هذا الباب، الجهة الثانية مقابل هذا الباب، وكلا البابين كان ملتصق بالأرض، وكان البابين مفتوحين، وكان الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وكان الناس تصلي داخل الكعبة. فلما أعادت قريش بنائها ما كف المال أن تبني بابين، فقرروا يكتفوا بباب واحد، حلال أحسن من بابين واحد منهم حرام. فلأن باب واحد لن يتمكن الناس من الدخول من جهة والخروج من جهة أخرى، فقالوا إذن
خلونا نرفع الباب لأن خلاص ما في داعي الناس تدخل، ولا يدخل الكعبة إلا من نشاء. فرفعوا الباب، ولا هو الباب الأصلي الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان ملتصق بالأرض وفي باب آخر مقابلة. فهذا كله من التغييرات التي جرت في الكعبة. في التاريخ لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كان في شيء حدث قبل ذلك. كان يحكم الحجاز عالم من علماء المسلمين من الصحابة العظماء، عبد الله بن الزبير، عالم تقي ورع من كبار علماء المسلمين. فانهدمت الكعبة في زمانه، احترقت أيضا في زمانه، فأعاد بناها لأنه عالم ويعرف كل هذه الأوصاف. بناها صح، بناها كاملة، دخل فيها حجر إسماعيل لأن عنده الآن أموال حلال، وسوالها بابين وخلى الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وتغير بناء الكعبة. فلما حاصره الحجاج وهدمها بالمنجنيق بالخطأ طبعا، قرر الحجاج أن يعيد بناءها ولم يستشر العلماء، وقال هذا ابن الزبير لعب بالكعبة اللي نعرفها، فأعاد بناءها على البناء الخطأ اللي عملته قريش. وصل الخبر إلى العلماء، الإمام مالك وغيره كان في المدينة، فبين أن هذا خطأ وأن فعل ابن الزبير هو الصح. هنا الخليفة استشار الإمام مالك، قال له والله إذا كان بناء ابن الزبير هو الصحيح خلينا نهدمها مرة أخرى ونعيد بناءها صح. فهنا الإمام مالك تدخل وقال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تفعل. قال لما؟ قال يا أمير المؤمنين حتى لا تصبح الكعبة العوبة في يد الخلفاء والحكام، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، هذا مقتنع هذا غير مقتنع، فصبح العوبة، خلوها غلط لكن ما حد يلعب فيها. فظلت الكعبة على البناء غير الكامل، الذي نراه اليوم ليس هو البناء الكامل للكعبة. فهذا بعض من المعنى حول أوصاف الكعبة. داخل الكعبة طبعا في البناء الأصلي أرضية الكعبة ملتصقة بالأرض، يدخل الناس من جهة يخرجون من الجهة. لما أعيد بناءها ورفع الباب رفعت أرضية الكعبة أيضا داخل الباب، وذلك لما كرمني الله عز وجل وشرفني بدخول داخل الكعبة. نحن لما نصعد على السلم وندخل عند باب الكعبة ما ننزل مرة أخرى، خلاص هذه هي أرضية الكعبة. حاليا الكعبة من داخلها، وعدتكم أن أصف لكم ماذا يوجد داخل الكعبة، الكعبة أرضيتها رخام وحيطانها أيضا رخام، في داخلها ثلاثة عواميد، واحد ثم الثاني ثم الثالث جنب بعض، يعني ليس بينهم خطوط، يعني هي على خط واحد، ثلاث عواميد على خط واحد في وسط الكعبة. وهذه العواميد من خشب عاج أحمر فخم وله قاعدة مذهبة، وفي أعلى الكعبة من حيطانها حوالي الثلث الأعلى من حيطانها مغطى بستارة مثل الستارة الخارجية، بس الفرق أن الستارة الداخلية خضراء وليست سوداء، وسقف الكعبة كذلك مغطى بستارة أيضا خضراء مزخرفة بنفس الزخرفة تقريبا التي في سترة الكعبة شرفها الله تعالى. ويوجد بين هذه العواميد الثلاثة بعض السلاسل القديمة جدا، معلق فيها بعض القناديل القديمة جدا، شكلها من العهد العثماني أو قبل ذلك حتى، ولا يوجد فيها شيء آخر يعني غير هذا. و هي طبعا لما الواحد يدخل من عجائب الصلاة هناك أن الإنسان يصلي في أي اتجاه، فتجد الناس كل واحد يصلي إلى حائط من الحيطان والناس تتجه إلى خارج الكعبة. فهذا بعض الأوصاف، لكن الأهم من هذا هو الشعور الذي راودني، ولما سألت كل الذين دخلوا معي وإذ نفس الشعور. لما دخلنا أولا استشعرنا أن احنا فوق، يعني هي ارتفاعها يعني مترين تقريبا أرضية الكعبة، لكن لما دخلناها حسينا ان احنا يعني 6-7 طوابق فوق، فشعورنا اعلى بكثير من حقيقتها. هذا شعور راودنا سبحان الله جميعا. وايضا شعور شعرت به وسألت اخواني الذين كانوا معي واذ بنفس الشعور، ان لما بدأنا بالصلاة داخل الكعبة
وإذ كأن يعني كأن سطل من خشوع هكذا ينزل على الإنسان فيهتز له الجسد، كأن ماء خشوع هكذا يغسل الإنسان غسلا. صليت فيها أول مرة داخل الكعبة صلاة لم أستشعر في حياتي صلاة مثلها، فجزا الله خيرا من يسر لي ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم كذلك هذه الصلاة. فهذه بعض الأشياء في قضية بناء الكعبة وما يتعلق فيها، لأن هذا مما يجعل الإنسان يتعلق بها أكثر ويستشعر معانيها، ولما يطوف حول الحجر هو يتذكر أنه هذا جزء من الكعبة، ولما يصلي داخل الحجر هو يصلي داخل الكعبة. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالكعبة، وهناك سكون غريب سبحان الله يستشعره كل من يرى الكعبة لأول مرة. هذا شعور سبحان الله، يعني هنيئا لمن يحج أول مرة ولا يعتمر أول مرة، هنيئا له، لأن فعلا شعور غير عادي هذا الذي في داخل في رؤية الكعبة لأول مرة. وبعد ذلك نتوجه نحو الحجر الأسود، ما زلنا نلبي، تنقطع التلبية عند بدء الطواف، يعني ما زلنا نقول لبيك اللهم لبيك. بعض العلماء قالوا تتوقف التلبية عند رؤية الكعبة، وهناك رأي هو الذي أراه أنها تنقطع التلبية عند بدء الطواف، فلما يبدأ الطواف يقول بسم الله والله أكبر، عندها خلاص تتوقف التلبية. فإذا بداية العمرة أو الحج بالنسبة للمفرد هو في هذا زيارة، هذا الطواف يسمونه طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف العمرة، وهو ممكن يكون طواف الحج بالنسبة يصبح وراء سعي الحج بالنسبة للمفرد. على كل حال هذه أحكام فقهية تفصيلية. يبدأ الأمر عند الحجر الأسود، والحجر الأسود كما رأينا الحجر الأسود هو رمز للصلة بين الأرض والسماء، رمز للجنة، كيف أن الجنة الله سبحانه وتعالى أخذ قطعة منها وجعلها لنا على الأرض. ونتذكر هنا معنى جميل، أن الحجر الأسود حجر، كما قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن لا نعبد حجارة، نحن عندما نقبل حجارة، هذه الحجارة ليست إله وليست جزءا من الإله، فنحن بالنسبة إلينا هذه حجارة لا تضر ولا تنفع. لكن لماذا نفعل هذا؟ لماذا نقبل حجر ونلمس حجر؟ أولا عبودية لله عز وجل، أمرنا أن نقبل حجر نقبل حجر، هو نهانا أن نعبد الأصنام لأنها حجارة فأطعنا، وهو أمرنا أن نقبل حجر فنطيع، ليس لأن هذا الحجر فيه قدرة غير قدرات البشر ولا فيه شيء من الألوهية، كلا حاشا الله عز وجل عن ذلك، وإنما نحن نقبله طاعة لله عبودية لله، ونقبله لأن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعده قبلوا هذا الحجر، فنحن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبدأ الطواف، والطواف من العبادات الرائعة والتي فيها معاني عظيمة وجليلة وفيها أسرار غير عادية، هي حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله مع أسرار الطواف. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هرقل بعد ما تأكد من مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام اللي سأل عنه أبو سفيان، وأبو سفيان كان صادق في كل كلمة، طلع الكتاب اللي جاله من سيدنا دحية الكلبي وشاف الكتاب كده، وبعدين نده على رجال الدين عنده وقفل الأبواب وطلع عليهم من شرفة كده زي بلكونة في القصر، وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم؟ قلنا: كيف؟ قال: نتبع هذا النبي. قالوا: فحاصوا حيصة، يعني عملوا أصوات وجروا على الأبواب كأن الشيء كده من الاعتراض على اللي انت بتقوله. فلما رآهم فعلوا ذلك خاف على ملكه وقال لهم: قد كنت أختبركم. بس كان اختبار، يعني اطمن ان احنا ايه، ثابتين على أفكارنا وثابتين على معتقداتنا. وقال لهم: ولك إني قلت حاجة. وآثر الملك على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لكسرى عظيم الفرس. الفرس كانت مملكة كبيرة بتحكم جزء كبير من الكرة الأرضية، كانوا بيعبدوا النار. فلما دخل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى برسالة سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فاتغاظ كسرى جدا وأما قطع الرسالة. وقام لما رجع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لسيدنا النبي: على فكرة هو مزق الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وبعدين قام باعت كسرى لواحد اسمه باذان، عامل ليه كان قريب من الجزيرة العربية، قال له: روح اقتل الرجل اللي بيدعي النبوة ده. الأول استتبه، يعني اطلب منه يتوب من موضوع النبوة ده، إن لم يتب هات لي راسه. فلما وصل باذان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا جاي لك من عند كسرى، قال له: إن ربي قتل ربك، يعني ربنا قتل سيدك اللي بعدك. فرجع باذان وهو مصدق ومتلخبط كده مرتبك. عقبال ما وصل عرف إن كسرى قتل في اليوم اللي وصل فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة للمقوقس عظيم مصر. وصل سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، واحد من الصحابة اللي شهدوا بدر، ودخل على المقوقس وبعت له اداله الورقة أو الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر، وبيدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقوقس استعظم الرسالة جدا وقال: قد كنت أعلم أنه قد خلى نبي، يعني في نبي كان لسه يظهر، وقد عظمت رسالتك. وأم جايب الرسالة ولففها وحطتها في زي صندوق من العاج كده كناية عن إكرام الرسالة دي. وبعدين بعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعت له برد، وأكرم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وبعت لسيدنا النبي بغلة اسمها دلدل أو يقال جلجل، ودي البغلة الشهيرة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعت له جاريتين، ستنا سيرين وستنا ماريا، وكانوا أخوات. وبعت لسيدنا النبي: أنا بعت لك جاريتين من لهم شأن عظيم عند القبط في مصر. فلما وصل وما أسلمش، وصل بعد كده سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسيرين وماريا، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا، وكان شرف كبير للمصريين. ولو تفتكر لما سيدنا النبي قال للصحابة إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القيراط، يعني عندهم مقياس بيقيسوا بيه كده اسمه القيراط. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بهم خيرا فإن لهم عندي رحما ونسبا. إحنا بيننا وبين المصريين رحما، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جدته ستنا هاجر المصرية زوجة سيدنا إبراهيم اللي ولدت له إسماعيل وجي منه نسل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والنسب، النبي بنسبنا في زواجه من السيدة ماريا، والسيدة ماريا هي اللي ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي وهو صغير. وبعدين أختم معاك بجزئية في السيرة كده فيها مشكلة عند بعض الناس، مشهد سحر النبي، إن حد عمل سحر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي اللي كان بيحكي لنا كده فبيقول فكان يخيل إلي أني فعلت الشيء ولم أفعله. وبعدين دوروا من العمل السحر فلقوا واحد اسمه لبيد بن الأعصم، وكان ساحر مؤذي جدا، ويقال إخوات لبيد بن الأعصم. فدوروا على هذا السحر فلقوه في بير معين كده، فجابوا السحر ده وفكوه. قصة في السيرة طويلة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل رب العالمين على سيدنا محمد المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل ومن شر النفاثات في العقد، السحرة اللي بينفثوا في العقد طريقة العمل السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس زي ما كل الناس حفظها. وهنا في حاجتين مهمين قوي. حاجة الأولانية إن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أراد كده إن يحصل معاه كده علشان يعلمنا إن فك السحر بيكون بآيات يحفظها الجميع، وإن اللي حصل لسيدنا النبي ما حصلوش لوحده، فك اسمه سحر التخيل، وإنه حصله في أمور الدنيا وليس في أمور التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ الشريعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالموضوع ملوش علاقة بالشريعة خالص، ليه علاقة ببعض التصرفات الدنيوية، لأن ربنا أثبت إن سيدنا موسى أصابوا من سحر التخيل، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وبعدين ربنا بيقول في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو شافها بتسعى من سحر التخيل، فأوجس في نفسه خيفة موسى لأنه شاف الحاجات بتتحرك الحبال والعصي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا السحر اللي أثبت لسيدنا موسى اسمه سحر التخيل، ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر على التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ شريعته. ولكن أراد ربنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة في كل شيء، حتى لما تحصل أذية لحد مننا في حاجة زي كده، وده أصبح شيء نادر أصلا موجود في عصورنا، ده شيء نادر إنه يحصل، لكن حتى لو حصل لحد فقبلك حصل لسيدنا النبي، وفكه بيكون بآيات بسيطة يحفظها المتعلم العالم الجليل، ويحفظها المسلم البسيط، ويرفع ورفع عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اللي ما استمرش خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب مصر، لأنه أنزل عليه قرآن مصر مذكورة فيه باسمها 5 مرات، و28 مرة مصر مذكورة في القرآن بالإشارة إليها أنها مكان مبارك وأنها روضة ذات قرار ومعين، وهي البلد الوحيدة اللي ربنا تجلى عليها في الكرة الأرضية. يوم تجلى سيدنا موسى أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا على أرض مصر. حب مصر زي ما النبي بيحب مصر. واعتبر النبي كان بيوصيك، مش بيوصي بس الصحابة، إنكم ستفتحون مصر تلك بلد يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا. كلام عن الوطنية وحب الوطن ده مش كلام، للأسف في أجيال بتحس إنه كلام، يعني إيه، تحس إن اللي بيقوله عايز حاجة من وراء الكلام ده، لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي السنة. السنة إن لو ربنا اختار لي بلد اتولدت فيها واتخلقت فيها إنها تبقى جزء من تديني مع ربنا أن أخدم البلد دي، زي ما سيدنا النبي لما كان عايش في مكة كان بيدعي لها، ولما راح للمدينة واستوطنها دعا لها وقال اللهم آتي المدينة ضعف ما أتيت مكة من البركة. فأعبد ربنا بحبك وخدمتك وإصلاحك وبنائك لبلدك. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه بخصوص مناسك الحج والعمرة، أحكام العمرة. تحدثنا عن مناسك الحج وعن مناسك العمرة، لكني أحببت هنا أن أفرد حلقة خاصة لأحكام العمرة أتحدث فيها فيما عما لم أتحدث به عن مناسك العمرة، وأعيد لملمة موضوع العمرة بشكل خاص في هذه الحلقة. بداية، ما هو تعريف العمرة؟ تعريف العمرة هو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي. العمرة هي زيارة بيت الله الحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ما هو حكم العمرة؟ اختلف الفقهاء في حكم العمرة، هل هي فرض أم هي سنة؟ عند الشافعية ورواية عند الحنبلية العمرة فرض على المسلم المستطيع، طبعا بالشروط التي ذكرناها، أن يكون مسلما بالغا عاقلا مستطيعا الاستطاعة المالية والبدنية والمعنوية، على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة. هي فرض في العمر مرة واحدة. دليلهم أن الصحابي أبا رزين سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة، رجل كبير في السن ولا يثبت على الراحلة، قال: حج عنه واعتمر. بينما ذهب الحنفية إلى أنها واجب، ليست فرضا، الواجب عندهم أقل من الفرض. لا يكفر من ينكر الواجب، ولكن من ينكر الفرض يكفر، فإذا بل يفسق من ينكر الواجب. لكن على كل الحالتين، من يترك الفرض ومن يترك الواجب عندهم يأثم. إذا العمرة مرة واحدة في العمر هي واجبة، ويأثم من يتركها بدون عذرين. عند المالكية ورواية عند الحنبلية هي سنة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم. دليلهم واضح، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر أفضل. وهذا الحديث حديث صحيح. إذن العمرة عند المالكية ورواية عند الحنبلية هي سنة. حكم العمرة، ذهب الشافعية والحنبلية في رواية إلى أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة. ذهب المالكية والحنبلية في رواية أخرى إلى أن العمرة سنة مؤكدة. أما العمرة المنذورة التي يقول فيها الذي يريد العمرة: لله علي أن أعتمر، هذه لم تعد عمرة متروكة لحرية الشخص، وإنما واجبة باتفاق الفقهاء. اتفق الفقهاء على وجوب العمرة في حق من ينذرها لله تعالى. أيضا العمرة إذن الأولى اختلفوا هل هي فرض أم لا، لكنهم اتفقوا على أن تكرار العمرة مرة بعد مرة هو تطوع، كما أنهم اتفقوا على أن للمرء أن يعتمر ولو لم يحج بعد، لأن الحج نحن نعلم، وخصوصا اليوم، الحج له يعني تكاليفه الزائدة عن العمرة من جهة، فضلا عن أن الحج مكان ضيق لا يستوعب إلا لعدد معين، لذلك لا تعطى فيزة الحج لكل من يريد، لأن الحج ميقاته معين، بينما العمرة كما سنرى ميقاتها السنة كلها. تكرار العمرة مرة بعد الأخرى تطوع يثاب عليه المعتمر. تجوز العمرة في أي يوم من أيام السنة. يجوز للمرء أن يعتمر ولو لم يحج حجة الفريضة بعد. شروط استحباب العمرة أو وجوبة، من قال هي سنة ما هي شروط الاستحباب عليه، ومن قال أنها واجبة في العمر مرة أو فريضة في العمر مرة ما هي الشروط. هذه الشروط ذكرناها عندما تحدثنا عن الحج، يشترط فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون مستطيعا الاستطاعة المالية والبدنية والمعنوية التي ذكرناها. لكن إذا اعتمر الصغير وقعت عمرته نفلا، حتى عند من يقول بفرضيتها، أي لا تسقط عنه عمرة الفريضة، وعليه أن يعتمر عندما يبلغ. وعندما يعتمر الصغير هذا يعني أن هنالك أجر له وأجر لوليه، وأيضا هذه تحدثنا عنها، حج الصغير ومثلها عمرة الصغير. شروط استحباب العمرة أو وجوبها، المخاطب بالعمرة هو من تحققت لديه الشروط المطلوبة للحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة المالية والبدنية والمعنوية. تصح العمرة من الصغير وتقع نفلا. ماذا عن المرأة المعتدة عدة الطلاق أو عدة الوفاة وتريد أن تعتمر؟ كثيرا ما أسأل هذا من قبل النساء: أنا في عدة الطلاق البائن، الطلاق الرجعي، اتفقوا على أنه يجوز للمرأة أن تعتمر في عدة الطلاق الرجعي،
يعني طلقها مرة أو مرتين وهي في العدة، يجوز لزوجها أن يراجعها متى شاء إذا ما تزال هي في عهد الزوجية، في عقد الزوجية، لم تنتهي الزوجية بعد. أما عدة الطلاق البائن وعدة الوفاة، اختلف الفقهاء في جوازها للمرأة المعتدة. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن، ثلاث طلقات أو خلع، لا يجوز لها أن تذهب إلى العمرة. بينما ذهب الحنبلية إلى أنه يجوز لها أن تذهب إلى عمرة الفريضة، أي أول عمرة، وفقط المرأة المعتدة من طلاق بائن، أما المتوفى عنها زوجها لا تذهب. أما عند بعض السلف الصالح كمذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس وعطاء وطاووس من التابعين، فهم يرون أن المرأة المعتدة من طلاق أو من وفاة يجوز لها أن تذهب إلى الحج وإلى العمرة. عمرة المرأة المعتدة، يجوز للمعتدة عدة الطلاق الرجعي أن تسافر للعمرة لأنها ما تزال زوجة. المعتدة عدة الطلاق البائن وعدة الوفاة لا يجوز لها السفر من أجل العمرة عند جمهور الفقهاء المالكية الشافعية الحنفية. يجوز عند الحنابلة للمعتدة عدة الطلاق البائن أن تسافر لأداء العمرة المفروضة. رخص بعض السلف كابن عباس وعائشة وعطاء وطاووس للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة وهي في عدة الوفاة أو الطلاق. طبعا الأدلة في هذا اجتهادية، يجوز تقليد أي من هذه المذاهب، لكن الأحوط للمرأة أن لا تسافر في عدة الطلاق أو البائن أو الوفاة. عائشة رضي الله عنها كانت تقول الله أمر بالعدة لكن لم يفرض العدة أن تكون في البيت، وهذا رأي ابن عباس. لذلك اليوم بعض النساء تأخذ فيزة العمرة، تحصل على فيزة العمرة وتحجز في الطائرة، يتوفى زوجها قبل جمعتين، انتهت من أيام التعزية وأرادت أن تسافر، هل يجوز؟ إن أرادت أن تأخذ بمذهب السيدة عائشة وابن عباس وطاووس وعطاء فلا بأس في ذلك. مسألة: امرأة خرجت مسافرة لأداء العمرة فمات زوجها وهي في مكة، ما الذي يجب عليها فعله؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل عمرتها ثم تعود إلى بلدها فورا إن تيسر لها ذلك، طبعا لأن أعمال العمرة في يوم واحد، تكمل عمرتها وترجع بعدها إلى بلدها. لكن ماذا لو أحرمت، سافرت بالبر وأحرمت في الطريق زوجها مصاحب لها توفي، أو أتاها خبر أن زوجها توفي، هل يجوز لها أن ترجع إلى بلدها لتحضر وفاة زوجها؟ في الواقع عند جمهور الفقهاء ما دامت قد أحرمت يجب عليها أن تكمل عمرتها، لكن لها عند الشافعية والحنبلية مخرج من هذا. إن اشترطت حين إحرامها أن محلي، أي أتحلل حيث حبستني، محلي حيث حبستني، نويت العمرة ومحلي حيث حبستني، أي أتحلل في المكان الذي أحبس فيه. إن اشترطت هذا وتوفي زوجها وهي في الطريق بعد أن أحرمت، يجوز لها أن تتحلل مباشرة فتقصر شعرها وتعود إلى بلدها من دون أن تؤدي العمرة، وليس عليها قضاء ولا يجب عليها أن تسبح شات. امرأة سافرت بالبر لأداء العمرة فتوفي زوجها بعد أن أحرمت وقبل أن تصل إلى مكة، هل يجوز لها أن تتحلل من إحرامها وتعود إلى بلدها مباشرة؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل سفرها وتأتي بالعمرة عند جمهور الفقهاء. يجوز لها عند الشافعية والحنبلية أن تعود إلى بلدها وتتحلل من إحرامها فتقصر شعرها دون أن تأتي بأعمال العمرة، ولا يجب عليها قضاء ولا ذبح شاة إذا اشترطت عند إحرامها ومحلي حيث حبستني. الآن سنتحدث عن النيابة في العمرة، والنيابة تحدثنا عنها في الحج والعمرة تحدثنا عنها في حلقة خاصة، لكن سأعيد بشكل موجز بما يتعلق بالعمرة. عند من قال أن العمرة فرض، إذا استطاع العمرة من الناحية المالية والبدنية والمعنوية ولم يعتمر كسلا تعلقت في ذمته، ووجب على ورثته، وجب عليه أن يوصي من يعتمر عنه، إذا لم يوصي وجب على ورثته أن ينيب من يعتمر عنه من ميراثه قبل توزيعه. النيابة أيضا عن المرضى المزمنين، مريض مرض مزمن يشتهي أن يعتمر، لديه الاستطاعة المالية وتوفر لديه فيزة الحج لكنه لا يستطيع أن يعتمر بنفسه، يجوز له أن ينيب من يعتمر عنه في حال حياته وهو ما يزال حي.
وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. النيابة في العمرة، يجوز للمريض مرضا مزمنا وذوي الاحتياجات الخاصة أن ينيبوا من يعتمر عنهم في حال حياتهم. أما من كان يستطيع الاستطاعة المالية والبدنية والمعنوية، يستطيع أن يذهب لكنه تكاسل بسبب أنه منشغل لديه أعمال تجارة، هل يجوز له أن ينيب من يعتمر عنه؟ نعم، عند الحنفية والحنبلية يجوز أن ينيب من يعتمر عنه ولو كان قادرا على ذلك، لكن في عمرة التطوع. إذا كانت العمرة الأولى عندهم لا يجوز، في عمرة التطوع يجوز أن ينيب عنه ولو كان قادرا. طبعا يجوز النيابة عن الميت أيضا إذا مات الشخص وفي ذمته عمرة الفريضة، عند من يقول بفرضيتها يجوز، يجب على ورثته أن ينيب من يعتمر عنه، ويجوز للأجنبي ولو لم يكن قريبا يجوز له أن يعتمر. يعني اليوم ممكن أن يعتمر الشخص عن صديقه الميت، عن قريبه الميت، ولو لم يأذن له الورثة. عند بعض الفقهاء هو أحب أن يفعل هذا، سواء كانت على هذا الشخص الميت عمرة واجبة أو عمرة تطوع، أراد أن يهبه ثواب العمرة التطوعية كما يهبه ثواب قراءة القرآن الكريم، فيجوز النيابة عن الميت في العمرة. تجوز النيابة في العمرة عن الميت سواء كان النائب قريبا أم أجنبيا عنه. يجوز للمرء أن ينيب عنه من يعتمر عمرة التطوع ولو كان قادرا على فعل ذلك بنفسه، عند الحنفية والحنبلية. يشترط على من يريد أن ينوب عن الغير أن لا ينوي في العمرة إلا نية واحدة، فلا يقول عن فلان وفلان، يقول نويت العمرة عن فلان. أما من يشرك في النية أكثر من شخص في العمرة الواحدة فإحرامه غير صحيح، يمكن له أن يفعل في السفرة الواحدة أن يفعل أكثر من عمرة، أول عمرة لأمه أو ثاني عمرة لأبيه، ثالث عمرة لخاله، رابع عمرة لصديقه، يمكن له، سنرى كيف يحرم إن أراد أن يفعل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. لا يجوز للنائب أن يشرك أكثر من نية في العمرة الواحدة، كأن يقول نويت العمرة عن فلان وعني أو عن فلان وفلان. مسألة، امرأة تريد العمرة فأحرمت بقولها نويت العمرة عن أبي وأمي، فهل يصح ذلك؟ الجواب، إحرامها غير صحيح، وعليها أن تفرد أباها بعمرة وأمها بعمرة أخرى. من أين يحرم من يريد العمرة؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أحكام العمرة، ووصلنا إلى الحديث عن الإحرام بالعمرة من المواقيت. عندما يريد الشخص أن يعتمر يجب عليه أن يحرم. من أين يحرم؟ طبعا الإحرام بالعمرة هو نية العمرة، لا يشترط أن يتلفظ بها. يجب عليه أن يحرم من المواقيت. المواقيت هي المكان، الميقات هو المكان الذي لا يجوز لمن يريد نسك الحج أو نسك العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، دون أن يقول نويت العمرة. بالنسبة للمواقيت، الناس ثلاثة أصناف. عندنا الآفاقيون، وهذا تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن الحج والإحرام بالحج والعمرة من الميقات. الآفاقيون، أهل الحرم، وأهل الحل. الآفاقيون وهم القادمون من خارج هذه الحدود، خارج ذي الحليفة، ذات عرق، قرن المنازل، يلملم، الجحفة، ورابغ. من قدم من خارج هذه المناطق وجب عليه أن يحرم عند وصوله إلى هذه المناطق. ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، الجحفة أو رابغ هي ميقات أهل الشام ومصر والسودان وبلدان المغرب، ذات عرق هي ميقات أهل العراق، قرن المنازل أو وادي السيل هي ميقات أهل نجد من الطائف والرياض أو أهل الخليج أو إيران، يلملم هي ميقات أهل اليمن، واليوم يحرم منها أهل ماليزيا والصين والهند وأندونيسيا وكل من في جنوب آسيا. إذن لا يجوز لمن يأتي من خارج هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا أن يحرم بالعمرة منها. لكن لو تجاوز هذه المواقيت ولم يحرم بالعمرة منها بل تجاوزها ثم أحرم بالعمرة، إحرامه صحيح، ولكن يجب عليه أن يذبح شاة لتركه واجب الإحرام من الميقات. طبعا اليوم البعض قد يظن أن يجوز له أن يعتمر من جدة، أن ينوي الإحرام من جدة. جدة ليست من المواقيت، جدة تقع داخل هذه المواقيت في منطقة الحل. إذن يجب
على كل من يسافر إلى مكة برا أو جوا، بحرا أو في غير البحر، يجب عليه أن يحرم من الميقات وقبل أن يتجاوز المواقيت. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم الأدب. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحديث عن النفس، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه في الموبقات والأخلاق السيئات. وقال ربنا في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففي الآية الأولى يقول قد أفلح من زكاها، والآية الثانية قد أفلح من تزكى. الثانية تزكى بنفسه، والأولى زكى نفسه وزكى غيره. إن هذا الدين أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في القرب من حضرة الله تعالى. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. مهما علوت بأخلاقك اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال له ربنا في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها لفتات قوية جدا في وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدوا معي هذه المؤكدات الموجودة في الآية. لقد أراد الله تعالى أن يؤكد لنا أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالية جدا. فالآية تقول: وإنك، هذه الإن تفيد في اللغة العربية التأكيد. ثم قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد في اللغة العربية التأكيد. ثم إن الله تعالى قال له: وإنك لعلى، لم يقل وإنك ذو خلق عظيم. حرف العلى يفيد في اللغة العربية الاستعلاء، تقول القلم على المنضدة، يعني أنه فوقها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أنك يا محمد تمكنت من الأخلاق الفاضلة وسموت بالأخلاق الفاضلة حتى علوت هذه الأخلاق وصرت متمكنا منها. وهذا مؤكد ثالث. ثم إن الله تعالى قال: وإنك لعلى، فيها لام، هذه تسمى اللام المزحلقة، وهي تفيد التأكيد. ثم إن الله عز وجل وصف خلقه صلى الله عليه وسلم بالعظيم، وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. إنك لو أردت أن تعطي ابنك الصغير مبلغا عظيما بالنسبة له لأعطيته 100 أو 500، فهذا الصغير رأى أن هذا المبلغ كبيرا وعظيما لأنه صغير. لكن نفس المبلغ لو أعطيته لتاجر كبير لاستخف به. ينبغي عليك أن تعطي هذا التاجر 1,000,000 أو 1,000,000,000، لأن كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فتخيلوا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل يصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة. وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية 5 مؤكدات تؤكد أن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. نعم، ألم تسمعوا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. ما هذا الخلق العالي؟ كان يأتيه الرجل من الأعراب فيه غلاظة وفيه فظاظة وفيه شدة وفيه غلظة، يمسك بمجمع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم
ويجذبه إليه حتى يؤثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه الطاهرة، ثم يقول: يا محمد أعطني من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الرجل ويعطيه مالا. إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق عظيمة. ثم في القرآن الكريم أيها الإخوة حديث طويل عن الأدب، حديث نظري وحديث عملي، وأنا اسمحوا لي أن أحدثكم في مقطع في حديث عملي في القرآن الكريم عن الأدب. سيدنا إبراهيم عندما سأله النمرود أن يصف له رب العالمين ماذا قال؟ دققوا بهذه الآيات التي تعلمونها، لكن فيها ملحظ أقف معكم عليه. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. مرة ثانية سأعيد كلمات الآية: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لو كانت الكلام في غير القرآن لكان السياق أن يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أمرضني ثم يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لكنه رضي الله عنه وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المرض الذي ظاهره ضيق وكرب وشدة قال: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض لنفسه ولم يقل: والذي أمرضني فهو يشفين. الأدب أيها الإخوة يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من سيدنا محمد

قال أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أكبر مني لكني ولدت قبله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة كان يمشي في المساء يعس، وشرطة العسس هي شرطة الليل، يعني يتفقد رعيته في الليل، شاهد من بعيد خباء فيه ضوء أوقد بالنار، يعني أوقدوا نارا داخل هذه الخيمة. اقترب من الخيمة يريد أن ينادي من فيها، فقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، لا يستقيم أن يقول يا أهل النار، قال يا أهل الضوء. إنه الأدب الذي يرفع الإنسان ليجعله في مكانة عالية. وقد قال الصالحون كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين، وقالوا من زاد عليك في الأدب زاد عليك في العقل، وقالوا حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. الآن كيف لأحدنا أن يتخلق بالآداب العالية؟ كيف أنا أتأدب بالآداب الرفيعة؟ كيف أحسن من أخلاقي؟ كيف أزيد من مستوى رقي الخلقي؟ سأقدم بين يديك نتيجة عملية لهذه الحلقة فيها 4 طرق تعينك على التحلي بالأدب. صغيرا كنت أم كبيرا، فقيرا كنت أم غنيا، رجلا كنت أو امرأة، المهم أن تجتهد في هذه 4 لتزيد في آدابك، لأنك بالأدب ترفع، ولأن منع الأدب عن الإنسان يهبط به. الطريقة الأولى التي تزيد فيها من آدابك وترفع من مستوى مادتك الأخلاقية، اتخذ لنفسك معلما مربيا مؤدبا حتى يريك رعونات نفسك، لأن عادة الإنسان أنه لا ينظر في شروره وآثامه، يعتقد بنفسه كمالا. إذا اتخذ لنفسه معلما دله هذا المعلم على أخطائه، لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة يدله على عيوبه لأجل أن يمحوها ويضع بدلا عنها أخلاقا عالية. الطريقة الثانية التي تعينك على اكتساب الأخلاق العالية، اتخذ لنفسك صديقا صدوقا. إذا فعلت خيرا زادك من فعل الخير، إذا نسيت فعل الخير ذكرك بفعل الخير، وأيضا إذا فعلت سوءا أو شرا أو نقصا أو قلة في أدب قال لك يا أخي لا تفعل فهذا لا يليق. ثم إنك بصحبتك تتأثر، فإذا كان أصحابك من أصحاب الأخلاق العالية صارت أخلاقك عالية، أما إذا كان أصحابك من الأخلاق السيئة نخاف على أخلاقك أن تتدنى. الأمر الثالث قبل الأخير لكي تزيد من مستواك الأخلاقي والتربوي، جاهد نفسك. الحقيقة يا جماعة النفس أمارة بالسوء، ما تحب أن تتأدب بشيء، ما تحب أن تتخلق بشيء من الأخلاق الفاضلة، تحب أن تضحك كيف شاءت، تحب أن تتكلم كيف شاءت، تحب أن تستلقي في الأرض كيف شاءت، تحب أن لا تحترم أحدا، تحب أن لا تقيم وزنا لأحد، تحب أن تنظر كيف شاء، تحب أن تتفلت من كل الضوابط الأخلاقية. لذلك أنت غالب النفس وخالف النفس، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. الأمر الرابع والأخير كيف تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتزيد في آدابك، سل الله تعالى أن يهبك الأخلاق الحسنة. لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن جميعا أخلاقنا. مرة جديدة أسر كلما التقيت بكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الفسخ. لقد تعجب العلماء عندما اكتشفوا مؤخرا حقائق في عالم البحار والأنهار لم يكن أحد يعرف من قبل. فعندما فحصوا ملتقيات البحار وجدوا أن البحرين لا يختلطان ببعضهما بشكل مطلق كما كان الناس يظنون، أي أن كثيرا من الأحياء البحرية لا تستطيع اجتياز الخط الحاجز إلى الجهة الأخرى من البحر الآخر، وهذا ما قد بلغ به القرآن منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد.

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر

محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه.

0: هيدي الآية يا أخواننا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. لا، أحد الشعراء ماذا يقول؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقاني 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعله ما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة، فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني وأصبح من أكبر معاوني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. الله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورس هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته، وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقيق. يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحيانا إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفرا في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، وفي بالماجين مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: جزاك الله خير حبيبتي.
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
1: الحين على اللي هي إيه أمي؟
2: على فكرة أنا زرت اليمن
1: ما شاء الله،
2: بلاد في منتهى الجمال.
1: سبأ هي اليمن الآن؟
2: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان أصلها هذا الرجل.
1: نعم.
2: الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو أن والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد. ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد؟ الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها. فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد، هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار. وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا، وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا. خافت على بلدها قوي، في قصتين. قصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقته الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني. وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية واوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور عالية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه، زي ما بيقولوا كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلت لك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق. دعوا لا احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو قالوا لا ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
1: قوة ومنصب
2: كل شيء.
1: نعم.
2: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه ويودوا ايه. سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخره، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
1: كانت فين مملكته وقتها يا امي؟
2: هي فلسطين.
1: نعم.
2: وكان عهد بسيط. الشاهد يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق ان كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام من اللي هم كانوا اساس سبق. اللهم صل على حضرة النبي. القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. ما حدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، انت جزء من العقل الالهي المفكر. انت لا ترى الا بالعين المحجوبة عن الحقيقة وهكذا. فالسمع فيعني من فضل ياريت نؤمن ان طلاقة قدرة الله تسع كل شيء. نشوف بقى الهدهد عمل ايه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي. انا يا بسيط اللي بتدور علي احط بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس. انا جبته وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وادراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكري رد سليمان عليه السلام يقول له ايه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: صدق الله العظيم.
2: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، إنه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكايه من غير ما يتاكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقه.
1: ده درس لينا.
2: ودي مصيبه المصايب النهارده يا بنتي. النهارده كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطا
1: وينشره.
2: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيكي عن الشائعات، ونهيكي عن الوسوسه، ونهيكي عن الغيبه والنميمه اللي الناس كلها النهارده للاسف واقعه فيها.
1: ربنا يسترها علينا يا امي.
2: امين.
1: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
1: مشاورة.
2: لكن
1: هنا
2: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة.

0: ردهم بقى يعني هي ست حكيمة انها مش عايزة تاخد قرار الا ما تستشير لان الامر شورى وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا.
1: نعم.
0: قاموا ردوا عليها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، احنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن انت أقوى يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيامها عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا، الله كل ده هضيعه في لحظة تعسف،
1: لحظة كبر.
0: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص وما تعرفش شو بإيه القضية، وهو بيتكلم منين، ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها، كل هذه الأمور دارت في راسها. لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع بلادها في ثانية،
1: والعند يا أمي
0: والعند، وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا.
1: نعم.
0: وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة، لو كان طبعا في فلوسها طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عرف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا، حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهديتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن إحنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، حيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها اليوم. جهزت جندها وعرف هو أنها هتيجي، ففكر إزاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك أعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث أن تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي، كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
1: الله.
0: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها. الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان إيه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخلص.

0: رد عليه ما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما أنا لو جبت لها العرش هنا ده كفاية علي، يعني كفاية أنه هو إيه يبهرها، إزاي جال حد هنا؟ فبسأل، فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا، اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. قيل أنه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الأعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء. فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء طبعا. لأنه خد من العليم، خدش من حتة تانية. وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية، فهي دخلت افتكرت أنها هتمشي على مية، فاستغربت إيه الحكاية، فراحت رفعت بها عشان تصورت وحاسبته
1: حيب الله.
0: فأم قال لها لا، ده إنه ممرض، ده صرح ممرض من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه، هكذا عرشك، هكذا ده عرشك، فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
1: كأنه هو،
0: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة. قيل أنه كان بيحب الخيل، وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان. وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس، وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي. نسي ذكره، نسي الذكر اللي كان بيذكره،
1: وده
0: فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائع، وهذه الرواية أستبعدها عن النبي. الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء، وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزاح عنه هذا الابتلاء.
1: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان يوم؟
0: نعم، تزوجت منه وأنجبت
1: وتوفت عندما توفت.
0: وقيل أنها توفيت بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس، في بلوك كتير بيعتزوا وبيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا، يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقدي. لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ، وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي، تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم. تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
1: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب.
2: يا ما طمنيني، حكيت لأبوي؟
3: حكيت لأبوك.
2: وش قال؟
3: قال إنه بدنا نسكر على الموضوع، بدناش نفتحه مرة تانية.
2: إيش يعني بدناش نفتحه مرة تانية؟ يعني بتكونوش تجوزوني؟
3: ولك يا فالح، إحنا إلنا سنتين منقول لك بدنا نجوزك وإنت رافض.
2: طب هلقيت أنا هيني موافق وبدي أتجوز؟
3: المشكلة مش في الجيزة، المشكلة في البنت اللي إنت بدك تتجوزها.
2: ليش؟ هو أنا بدي أتجوز واحدة كافرة؟
3: يما الله يرضى عليك، الأمر أكبر منا ومنك.
2: إيش أكبر منه ومنك؟ واحد بده يتجوز واحدة.
3: أبوك مش موافق على الجواز، خلص.
2: أنا عارف أبوي أصلا ليش مش موافق على هاد الجيزة، عشان أبوها قتلوه في الحرب.
3: مدامك عارف، ليش اللكلك لزيادة عن اللزوم؟
2: طب وإيش ذنب هالبنت يما؟
3: وإحنا إيش ذنبنا إنه الناس تضلها تحكي علينا؟
2: ليش تحكي علينا؟ هو إحنا عملنا إشي غلط؟ هذا زواج على سنة الله ورسوله.
3: ولا أنت لسانك أطول من الشارع العام، روح هي أبوك، روح احكي معاه.
2: حاضر، بحكي معاه.
4: شكلك جاي تطلب مصاري. ما هو لما تيجي تطلب مصاري بتطمن راسك وبتكون مؤدب وخلوق.
2: معاي مصاري يا ابو، بديش اطلب مصاري.
4: هاش بدك؟
2: انا كنت بدي احكي معاك في موضوع الزواج.
4: من تم اسامة؟
2: صحيح يا ابو، ليش رافض؟
4: هيك اذى اجاني مخي وقال لي ارفض. عاجبك ولا مش عاجبك؟
2: يا ابو انت مش طول عمرك بتقول لي اشر على البنت اللي بدك اياها وانا بدي اجوزك اياها، ليش هلقيت انت رافض؟
4: يا بني، انت وولاد جيلك فاهمين الزواج غلط. انت بتفكر انه الزواج بخصك انت والبنت اللي بدك تتجوزها وبس، وهذا هو المفهوم الخاطئ اللي عندك وعند اللي زيك.
2: طب وايش المفهوم الصح يا بابا؟
4: المفهوم الصح انه البنت اللي بدها تيجي عندك وتكون مرتك وام اولادك اسمها كنتي وكنت امك، واولادها حيقولوا لي يا سيد وحيقولوا لامك يا ستي. ولما يجيبوا سيرة ابوها لمرتك العميل اللي انطخ في الحرب حيقولوا هذا سيدي. يعني بدك تفهم شغلة واحدة، الزواج مجتمع كامل، مش عريس وعروس وسلام السلمك.
2: طب يابا هلقيت البنت ايش ذنبها اذا ابوها غلط وقتلوه؟
4: ولا حاجة، وانا واثق كمان انه البنت انظف مني ومنك.
2: طب خلص يابا، مدام هالبنت نظيفة وهيك انت بلسانك بتقول، ليش ما نتمم الامر؟
4: ولك مش انا المشكلة، ما هو يا جحش افهم، المشكلة في المجتمع. هل الكل حينظرونا نظرة محترمة ولا حيطلعونا من فوق لتحت؟
2: يعني واش المجتمع بده يقول مثلا؟
4: اقل اشي حيقولوا راحت بنت العميل واجت بنت العميل.
2: ايابا كله كلام فاضي هذا اللي بتحكيه، هذا الاشي بصيرش في مجتمعنا.
4: ولا انت جاي تعدل علي؟ بدك تفهمني ايش معنات مجتمع وايش معنات الزواج والطلاق؟
2: يابا حشاك ان انا اللي افهمك يابا، بس يعني انه انا بقول لك يعني انه مش لهالدرجة الناس تكون هيك يعني.
4: طب ايش المشكلة لو شفنا لك واحدة تانية يعني فيش عندها مشاكل وامورها تمام، بأثر عليك كتير؟
2: انا والله يابا بدك الصراحة البنت هذه داخلة مخي.
4: ولا هو عتفكر انه انت عشان اكتفك عرض انه طلع لك شوية شعر في وجهك تقعد تفرض رأيك علي، فهم؟ ديمت وانا عايش كلمتي هي اللي حتمشي في الدار، وبعد ما موت في 60 قلعة اعمل اللي بدك اياه انت وياها. هاد البنت مش من نصيبك، نقطة وسطر جديد. بدك تمشي على كلامي حياك الله، هيك عايش معزز مكرم عندي. بدك تمشي اللي في راسك براحتك، بس بتطلع من الدار بشبشبك المقطع هذا وبديش تشوف خلقتك، وبتطلع تبني مستقبلك انت وياها بعيد عني، فاهم ولا لا؟
2: خلص يابا، مش مشكلة اللي بتشوفه، مش مشكلة انا اكون تعيس، المهم راحتك يابا.
4: لو بتفلسف كمان يخرب بيتك، ولك انا لسه بدي كمان 10 سنين وانا مصرف عليه. اطلع اطلع اطلع من وجهي انا وانسى القصة دي كلها.
5: يا عين عليك، انت هلقيت سرت ذكي جدا جدا جدا. هذا هو الملف السري اللي انا بدور عليه. بدي اياك تشتغل بعقل وتشتغل بهدوء. كيف؟ انا بقول لك كيف. انا راح ابعت لك فلاشة في المكان المتفق عليه. ايوة هذا هو، هذه الفلاشة مجرد ما انت تحطها في اللابتوب والجهاز اللابتوب اتعرف عليها خلاص بكون كل اللي موجود في اللابتوب منسوخ على الفلاشة. لا لا لا لا مستخيل مستخيل، حتى لو مسكوا الفلاشة وحطوها في الجهاز مش هيلاقوا في الفلاشة حاجة. صحيح، ودير بالك هذا الملف السري مهم جدا جدا، بده هدوء وتركيز. انا ما بدي اياك تشتغل اي شغلاني غير الشغلاني هذه بس. لو شفت محمد الضيف قدامك ممنوع تنفلي وتقول لي كابتن انا شفته، ممنوع. انت عندك بس مهمة واحدة اللي هي الملف السري.
0: انا نفسي اعرف ايش بدك انت احط لك على الفلاشة، جننتني
6: يا زلمة. حط المواد اللي الحاج طلبهم، مالك؟
0: طيب ما انا حطيتهن، ايش بدك كمان؟
6: لا لا خلص ولا حاجة، بس كان بودي انك تحط الملف السري هذا. يا راجل بدي اشوف ايش اصله هذا.
0: ابو العباس مش شغلك، ارجوك ارجوك ما تورطنيش.
6: اي والله حسستني ان انا بشتغل اذن، والله بشتغل ساعة بريد بعرفش حاجة. يا راجل ما انت عارف كلنا شغالين في الامن ومكشفين على بعض وعارفين كل الملفات مع بعض.
0: ابو العباس الشغل اللي احنا عارفينه مع بعض هذا بنشتغله بامر من الحج، في حاجات تانية ممنوع حد يطلع عليها، هذه موجودة عندي امانة، وفي ناس تانيين هم اللي بيسلموها.
6: بتخبي على صاحبك صديق العمر ابو العباس؟ ذاكر لما جينا نموت مع بعض؟
0: الشغل شغل والصحبة صحبة، ارجوك تحرجنيش. والملفات اللي طلبهن الحج هيهن على الفلاش، تفضل.
6: ماشي ماشي يا كبير، تحياتنا.
7: يا معلم ممكن احتمالك في موضوع؟
8: علوش مش فضيلك، عندي شغل وبدي انجزه.
7: خلص براحتك يا معلم.
8: تعال ايش موضوعك؟
7: خلص مدامك مشغول براحتك، يعني بديش اضغط عليك اكثر من هيك. انا
8: علوش تستفزنيش باسلوبك هذا، بدك تحكي اتفضل احكي، بتكش تحكي اتفضل انزل.
7: هل جيت يا معلم طلال النص اللي بدي احكيه انا؟ ليش معاملتك تغيرت معي؟
8: يعني انت قبل هيك يا علوش لما كنت تيجي وتفتح المحل وانا اجي عليك كنت اضرب لك تعظيم سلام، وهل جيت بطلت اضرب لك تعظيم سلام يعني ولا كيف؟
7: لا يا معلم مش هيك، المرة اللي فاتت لما كنت انت تخترق في كاميرات الشارع.
8: ولك وطي صوتك وطي صوتك، الله يخرب بيتك ايش بتحكي قاعد؟
7: ما احنا لهنا في السدة.
8: والشباك هذا ايش بسوي؟ كمل ووطي صوتك.
7: طيب يا معلم لما انا طلعت عليك وشفتك لين تطرد وقلت لي انزل انزل.
8: ولك وطي صوتك واحكي بشويش بقول لك.
7: لما كنت عندك يا معلم وطردت وقلت لي هذا شغل خاص.
8: لما كنت عندي وقت ايش؟
7: بدنا نقعد نعيد بنزيد يا معلم لما اخترقت كاميرات الشوارع.
8: نزلتك مش عشان انا بثقش فيك، لا عشان هذا الشغل بده تركيز.
7: لا يا معلم انت بدكش انا اشوفك ايش قاعد بتعمل، انا بحس بس. انا يا معلم
8: ولك يا غبي من وين بتجيب الكلام هذا؟ اصلا انا اول ما بديت في الشغلة هذه جبتك علشان اعلمك، بس انت مخك بلاطة بيستوعبش. ايش اعمل لك، احط لك مخ جديد؟
7: ايوه من اول مرة الواحد بيتعلم هذه يا معلم، الشغل بده تعليم مرة ومرتين وثلاثة عشان اتعلم زيك.
8: طيب انت ايش بدك تستفيد لما تتعلم؟
7: وانت هيك بتخترق ايش استفدت؟
8: ولك انا بخترقش عشان بدي حاجة، لا انا بخترق عشان اتعلم حاجات جديدة، عشان عالم الكترونيات هذا يا علوش عالم كبير وواسع، ولازم احنا دائما نكون في تطور.
7: يعني خلاص بدكش تعلمني؟
8: علوش لقدام بعلمك كل حاجة، خليك انت هلقيت في الراديوهات والمسجلات، وانا سيبك مني خليني اركز لانه في مخي اشي وبدي اصله.
7: والله عارف ايش اللي في مخك يا معلم.
8: ايش؟
7: بدك تخترق كاميرات الدور وتصور النسوان وتشوفهم ايش بيعملوا وتقعد تساوم فيهم وتهدد فيهم.
8: يخرب بيتك ولك انا من النوع هذا؟
7: خلاص يا معلم ماشي، وانت شايفني انا رايح احكي لحدا؟
8: ولا والله بفجمك تفجيم. مالك اذا بتعيد الكلام هذا تنظر ملكاش رزق عندي. ايه بدك تورطني؟
7: خلاص اسف يا معلم ولا يهمك.
5: الو كيفك؟ مين معاك؟
8: لحقت انت تنسى الكابتن ابو جاد؟ ما بديك تنسى، اكيد انت ماخد حبوب، وانا حذرتك قلت لك ممنوع تاخد حبوب علشان انت تضلك طبيعي صح؟ بمزح ولا بمزح، اخنا اصحاب وخبايب. طمني شو جديدك؟ اها طيب، وشفت لي اياه؟ ما قدرتش تطلع من البحال؟ لا لا لا لا، حاول تتخجج باي خجة علشان تطلع من المخال، ما بينفع هيك. انت عالجيت اتأخرت علي بالمعلومات، واخنا بينا موعد. بعدين انا بحترمك كتير، وانت مكانتك كبيرة عندي صحيح، وانا ما بقصر معك، واي مساعدة انا بساعدك فيها لانه اخنا اصحاب. ايوة، حاول تطلع من المخال وتجيب لي اي سبب. عنيده بقولك ما تطلعش، قول له بدي اروح اتغدى نص ساعه وراجع. اها، هو بيجيب الغدا؟ ضروري جدا اليوم تروح بدري من المحل عشان تجيب لي المعلومات. ولا يهمك، انا بانتظارك.
9: من يوم قصت ابو بدر يابا ولا ما برتاح في نومي وانا بفكر فيه.
0: يابا لو انه بقصد اشي تاني لكان الاخوه عرفوا. وبعدين يابا هو مرة واحدة اجي سأل، وبعدين هذه شغلته يابا بحاول يسمسر على شقق بده يترزق يعني.
9: يا خوفي يابا، الواحد يحط راسه وينام ويسمع الاف 16 ويقاس في الدار.
0: لا يابا، هذا الملف سري وما حدش بيعرفه بالمرة.
9: طب كيف الوضع تحت؟
0: بشوفش حاجة يابا، انا بنزل عند الحج وبعطيه اللي بطلبه مني وخلاص.
9: مش بقولوا في واحد كان متصاوب؟
0: يابا تحت عالم اخر، انت بتفكر انها غرفة واحد تحت بس، في تحت يابا مدينة كاملة وإلها مداخل وإلها بواب وإلها كل اشي. يعني لو بيتنا انقصف ونمسح عن بكرة أبيه في لهم مداخل تاني بروحوا وين ما بدهم.
9: ربنا يسلمهم وينهي الأمر هذا على خير
0: يا رب.
8: ايش علوش بشوفك بتضبط؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، انت وقت ايش نزلت من فوق يا معلم؟
8: هيني قاعد بنزل، مالك قاعد بتضبط؟ لسه الدنيا العصر.
10: ما انا يا معلم بصراحة حسيت حالي تعبان، فقلت بدي اروح اروح بدري عشان الصبح اجيلك نشيط.
8: ايش تعبان؟ مالك ما هيك ما شاء الله زي العجل، ايش ناقصك؟
10: يا معلم طلال النص، شغلنا بده تركيز وبده نظر، وانا سطلت من الساعة 8 وانا فاتح.
8: طيب انت قبل ساعة مع مين كنت تحكي على الجوال؟
10: ايش؟ اي جوال؟
8: اي جوال؟ جوالك اللي في ايدك.
10: والله ما انا ذاكر يا معلم، يمكن اهل الدار ولا واحد ولا شاب صاحب ولا زبون، مش ذاكر كويس.
8: ماشي ماشي، بديش اضغط عليك، روح ارتاح وانا بكمل مكانك.
10: معلش يا معلم اعذرني، بالله عليك تسمحني.
8: خلص روح، بس بكرة 8 المحل بده يكون فاتح.
10: 7:30 بدي اكون على باب المحل.
8: الله يسهل عليك.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا، واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل، لم يرجع القدس التفاوض مرة، القدس يرجعها قنا
0: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل.

0: خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. التسبيح هو التنزيه والتعظيم والتقديس، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ ومنزه عن الجهل ومنزه عن الظلم ومنزه عن الشريك والولد. سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى وكل شيء دونه سبحانه وتعالى. الذي خلق، أي أخرج من العدم إلى الوجود. الذي خلق، والخلق هو الإخراج على غير صورة سابقة. الذي خلق فسوى، جعل الخلق أسوياء، والتسوية بعد الخلق. فقد يخلق الإنسان طينة ثم يجعلها أشكالا، والله سبحانه وتعالى خلق من الطين بشرا، فخلق من الطين النجوم والكواكب، وخلق من الطين الطيور والبهائم، وخلق من الطين الحيتان والأسماك، فخلق من هذا الطين كل خلق. خلق فسوى، سوى الإنسان على صورته، صورة الإنسان، منتصبا على قدميه. قد زوده بالعقل وزوده بالسمع والبصر وجمل خلقه، وخلق كل الخلائق على الصورة التي شاء سبحانه وتعالى. خلق الطيور بجناحين تحلق في الفضاء، وخلق الأنعام تعطي اللبن ليأكل الناس من هذا اللبن، خلقها مذللة تطيع الإنسان وتقدم له ظهرها وتقدم له ضرعها وتقدم عنقها للذبح. خلق فسوى، جعل الحيوان مذللا لأطفال الإنسان، فالطفل الصغير من بني البشر يقود الجمل، يسير معه حيثما يأخذه. والذي جعل لكم الأرض ذلولا، والأرض ذلول تزرع فيها فتنبت بإذن الله تعالى، تحفر بها أساس الأرض فتحفر، تبني على ظهرها فتحمل. والذي جعل لكم الأرض ذلولا تحفرون فيها المناجم وتستخرجون كنوزها تعطيكم مذللة بأمر الله تعالى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر على الناس آجالهم، وقدر للناس أرزاقهم، وقدر للناس سعادتهم أو شقاوتهم، كل ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى. من تمام حكمته أنه جعل الولد برا بوالديه، من حكمته أنه أوصى بالوالدين وأوصى الآباء بالأولاد، هذا من تسبيح الله وتعظيمه. فيجب أن يذل الولد أمام والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل بين يدي الوالدين يعتبر طاعة لله تعالى، كما يذل البعير أمامك أنت تذل أمام والديك. ولكن هناك ذلة مقصودة فيها التعبد لله، وهي ذلة الإنسان لوالديه، وخفض الجناح للمؤمنين فيه ذل ولكن فيه عبادة وطاعة. وأما مذلة البهيمة للإنسان فليست عبادة ولكنها تسخير من الله تعالى. فالبهيمة التي تسير مطيعة لك ليس لها أجر عند الله، لأنها خلقت لك، إنما عندما تذللها أنت فتستفيد منها، فعليك أن تقابل هذا الذل بالشكر، أن تشكر الله الذي ذلل لك الأرض وما عليها من أجل أن تكون طوع يديك. فالإنسان عندما يأخذ يجب أن يعطي. أعطاك الله الخلق من العدم، فعليك أن تشكر نعمة الخلق. وأعطاك الهداية من الضلال، فعليك أن تشكر نعمة الهداية. وأعطاك الله سبحانه وتعالى الرزق والولد، فعليك أن تطيع الله وتحمده على ما أعطى. وأعطاك السمع والبصر والفؤاد، ومتعك بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذه النعم يجب أن تقابل بالشكر، والشكر أن تعمل لوجه الله خالصا. فإن أعطاك المال فإن الشكر أن تنفق منه في سبيل الله قربا إلى الله تعالى. وإن أعطاك البصر أن تجعل بصرك هذا سبيلا إلى التفكر في آيات الله، وأن تجعل بصرك لغير ذي البصر أن تقود الأعمى حتى ترشده. وفي الحديث وبصرك لغير ذي البصر صدقة، إن أن تستخدم بصرك لخدمة الأعمى لك صدقة، وأن تسخر العلم للجاهل صدقة، إن أن تعلم الجاهل. فزكاة العلم أن تتعلم وتستفيد، وأن تعلم الآخرين مما علمك الله تعالى، تكون بذلك قد شكرت الله تعالى وسبحته على ما أعطاك، وشكرته على ما أولاك من نعم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلا تنسى ما أقرأك الله من القرآن، أي لا تنسى حلاله وحرامه. أحل حلال القرآن وحرم حرامه، فأنت من الذاكرين. أما إن قرأت القرآن لفظا ولم تحي القرآن سلوكا وعبادة وطاعة، فإن حفظ القرآن لا يكفي. سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى اللفظ ولا تنسى التكليف ولا تنسى التشريع. حفظ الألفاظ تحفظه الأطفال، أطفال ابن 10 سنين يحفظ القرآن، من 8 سنوات ابن 12 سنة اليوم يحفظ القرآن. فهل هذا هو الحفظ المطلوب؟ الحفظ الحقيقي أن تحفظ أحكامه، عقائده، وشرائعه مع نصه، ومن حفظ النص دون الأحكام فكأنه نسي القرآن. أكثر الناس يحفظون ويأخذون جوائز على حفظ القرآن، ولكن الجائزة الكبرى عند الله أن تأخذ الكتاب بيمينك وأن تأخذ الكتاب بقوة. واذكروا ما فيه، وذكر ما في القرآن هو أن تذكر الله الذي أنزل القرآن، وهو أهم الذكر، وأن تذكر آيات الله وأن تعمل بها، وهي ثمرات الإيمان. فما قيمة إيمان بالقرآن لا تأخذ بأحكامه؟ الناس كثيرون يؤمنون بالله ولكن لا علاقة لهم بالله، يعرفون أن الله موجود ولكنهم لا يعبدونه. فالمعرفة وحدها لا تدخل الجنة. الشيطان يعرف الله، الشيطان يعرف الله، أليس كذلك؟ قام حوار بين الشيطان، بين الله وبين الشيطان طويل، ويعرف الشيطان ربه ولكنه يعرف ويحرف، يعرف ويعصي. إذن المعرفة يجب أن تترجم سلوكا، فإن ترجمت عكس السلوك المطلوب فلا تنفع الذكرى، ولا ينفع الذكر ولا ينفع القرآن بعد ذلك. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى أحكامه، لا تنسى آداب القرآن، لا تنسى حلال القرآن، لا تنسى الجهاد بالقرآن إلا ما شاء الله. إن الله تعالى هو الذي أقرأك القرآن حتى لا تنساه، فإن نسيت شيئا فذلك أمر الله. الله تعالى هو الذي يذكرك وهو الذي ينسيك، لذلك اسأل الله تعالى أن يذكرك بالخير وأن ينسيك فعل الشر وأن ينسيك المعاصي والآثام، حتى تلقى الله تعالى حافظا لكتابه مخالفا للشيطان إلا ما شاء الله. قد ينسيك الله تعالى أمورا نسيانها أفضل من تذكرها، كأن ينسيك الحرام والفاحشة وأذى الناس. إن أنساك الله ذلك فمن رحمته بك، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر الجلي الواضح من القول والفعل، من الفعل العلن والقول العلن يسمى جهرا. نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما تخفيه في قلبك أو في بيتك، ما تخبئه على الناس يعلمه الله تعالى، فلا تخبئ في طيات نفسك شيئا.

0: فالله تعالى يحاسب على السر والنجوى، على الجهر وما يخفى. لذلك يكون المسلم طاهر القلب، طاهر اللسان، طاهر الكسب، طاهر النظر، في كل شيء يكون طاهرا، فلا ينغمس في الحياة بالرذائل الظاهرة، ولا ينغمس قلبه بالمكنونات الخبيثة. الإنسان عندما يراقب الله تعالى في قلبه، فإن الله تعالى يحقق له من الأجر والثواب أكثر مما يحقق للمراهين من العمل الصالح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلتكن النوايا نوايا طيبة وخالصة لله سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى، والتيسير لليسرى هو التيسير للعمل الصالح والإيمان الحق، العمل الذي يرضي الله تعالى، والتيسير من الله. ونيسرك لليسرى فذكر، ثمن الذكرى، ثمن التيسير لليسرى أن تذكر الناس باليسرى وهي الجنة. ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، يذكر يعني يطيع ويخشى الله، يتذكر يتعظ، سيذكر من يخشى من يخاف الله، ويتجنبها الأشقى. الأشقى هو الذي يتجنب الذكرى ويتجنب العمل الصالح. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكرى، من الذين يقبل الله تعالى سرهم ونجواهم، باطنهم وظاهرهم. واسألوه تعالى أن يطهر قلوبنا بالقرآن الكريم وما أنزل على نبيه الكريم. واسألوه تعالى أن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أن المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخوانا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. لا، أحد الشعراء ماذا يقول: والله لو صحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه، إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج نتناول كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزاهير، نقطفها من القرآن الكريم بعناية بتؤدة بدراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، ولا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى حتى بعض الخواص. السبب عائد في ذلك إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة لاستعمالنا هذه الكلمة الفصيحة في السياق القرآني، لاستعمالنا إياها في سياق عامي محكي في معنى مغاير، فيذهب الذهن لا شعوريا إلى المعنى العامي ويكون ذلك متناقضا مع السياق القرآني. وإما يكون بسبب آخر، سبب من اللغة نفسها، سبب فصيح، وهو أن الجذر اللغوية العربية المعجمية الواحد ربما يحمل، أو في كثير من الأحيان لا نقول ربما، يحمل معاني مختلفة، فيذهب ذهن السامع إلى المعنى العربي المشهور بين الناس ولا يفطن أو ولا ينتبه إلى المعنى القرآني لهذه الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية المستعملة في هذا السياق. أحبتي، من ذلك قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا به ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس

0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: صدق العظيم.
0: أحبتي، السياق القرآني بتأمل بسيط جدا واضح أنه يتحدث عن قصص الأنبياء وابتلائهم، يتحدث عن يعقوب، يتحدث عن ذي الكفل، يتحدث عن الكثير من الأنبياء، وفي آيات سابقة ولكنني لم أذكر الآيات السابقة لضيق الوقت معي في هذا البرنامج، ولأنني أريد أن أتحدث عن المفهوم المقصود وهو زهرة قرآنية، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ. وهذه الكلمة هنا وذا النون، طبعا ذو النون هو صاحب الحوت، النون هو الحوت، وذو النون صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، معروفة قصته وابتلاع الحوت له لدى المسلمين ولدى الشعوب جميعها. إذ ذهب مغاضبا أي غضب من قومه، وهو الرأي الأرجح، عندما لم يؤمنوا به غضب منهم فتركهم وهجرهم، والرأي الأضعف مغاضبا ربه، مغاضبا ليس موضوعنا هنا. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه. أحبتي، ظن أن لن نقدر عليه قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى ولدى كثير من الناس، أي ظن يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه من القدرة. طبعا وهذا المعنى مغاير للسياق القرآني، مغاير لأقوال المفسرين، مغاير للعربية الفصيحة المقصودة في معاجمها. في السياق القرآني لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه، التقدير هو التضييق، وذكرنا في كلمة أخرى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي كتره وضيقه. والتضييق كان على يونس عليه السلام بابتلائه وبابتلاء الحوت له. وطبعا بهذا القول وبهذا المعنى قال المفسرون جميعا دون ما استثناء، القدماء والمحدثون قالوا بهذا المعنى، وبهذا المعنى أيضا ورد المعنى المعجمي في معاجم العربية، فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وهي موجودة في القرآن الكريم. والتقدير والتقتير بمعنى التضييق عكس التوسع، فهي كلمة عربية هذا معناها القرآني، وقد تفهم بمعنى القدرة، ويكون ذلك مغايرا للسياق القرآني، مغايرا للمعنى في الدرجة الأولى. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقتطف أزاهير قرآنية وكلمات قرآنية نقتطفها كالنحل من القرآن الكريم، ونعود بها أو ونعود بها إلى معانيها العربية المقصودة، بالاعتماد على المعجم، بالاعتماد على السياق، بالاعتماد على ما قاله المفسرون. نودعكم على أمل اللقاء بكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم العزيز. العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني الغالب الذي لا يهزم، وهو اسم يضم ثناياه العديد من الصفات كالقوة والغلبة والقدرة على كل شيء. فالحق تبارك وتعالى بعزة قوته ينصر من يشاء من عباده، ولا يعوقه عن هذا النصر عائق، لأنه سبحانه العزيز بقوته التي لا تدانيها قوة. الله عزيز بقوته فلا يهزم ولا يغلب، وهو عزيز بقدرته فلا يعجزه شيء. وكيف يعجز والعجز ذلة وانكسار وهو سبحانه العزيز؟ وإذا كانت العزة تعني القوة والغلبة، فإن ذلك لا يعني أن عزة قوته تبارك وتعالى مبنية على الظلم، أو أن عزة غلبته مبنية على القهر، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ومنزه عن القهر. ولذلك أشار عز وجل إلى أن عزته موصوفة بالعلم، ووصفها تبارك وتعالى بالحكمة، حتى لا يظن أحد أنها عزة بطش أو ظلم أو قهر أو استكبار. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فتبارك ربنا الملك الحق العزيز بقوته، العزيز بقدرته، العزيز بعزته وغناه عمن سواه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العزيز له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أسير معكم ومع أسرار الحج في هذه الرحلة العظيمة التي أكرم الله تعالى بها الحجاج، أشارككم وأشاركهم هذه المعاني حتى يتحول الحج إن شاء الله من عبادة شكلية إلى عبادة مؤثرة يتحرك فيها القلب ويستشعر المعاني والعبر والأسرار والمقاصد، فلا تكون شكلا فقط كما يفعل للأسف كثير من الحجاج. وسرنا مع الحجاج من لحظة استعدادهم للحج قبل أن يخرجوا من بيوتهم، وانتقلنا معهم إلى الميقات وأحرمنا ولبينا وانطلقنا ووصلنا إلى مكة شرفها الله تعالى، ثم انتقلنا إلى المسجد الحرام فدخلنا المسجد ودعونا بدعاء دخول المسجد، ثم رأينا الكعبة ودعونا بدعاء رؤية الكعبة، وهذه من السنن لا شيء في تركها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وقبل أن أحدثكم عن أسرار الطواف حول الكعبة، دعوني أحدثكم عن الكعبة نفسها. الكعبة في قصة بنائها تعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة، وقصة زمزم وهذا سنأتيها فيما بعد. الآن نحن نتحدث عن قصة البناء. لما صار عمر إسماعيل 16 سنة، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن يبني له بيتا رمزا لعبودية الله ولمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. فبدأ البناء. بدأ لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. فقال: يا أبتي افعل ما أمرك ربك. شوف ولد مؤمن صالح عمره 16 سنة. قال: يا بني وتعينني؟ قال: نعم. ما حتى ما سأل ما هو. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. فقام إسماعيل وبدأ الأمر ببناء البيت. في البداية طبعا أرشدهما جبريل عليه السلام إلى المكان الذي يجب أن يبنيها فيه. في الرواية أنه هذا نفس المكان الذي كان فيه بيت لله عز وجل في بداية الخلق لما بناه شيف ابن آدم، ولذلك يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فدلهما على مكان بناء البيت ووصل إلى الأساس وبنيه. شوية حديث عن الأساس. قريش فيما بعد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، تعرفون القصة الشهيرة أن قرروا إعادة بناء الكعبة لأنها احترقت وقرروا تجديدها، فوصلوا إلى أساسها فوجدوا في الأساس، هكذا في رواية ابن هشام وابن إسحاق والطبري وغيره، وجدوا في الأساس حجارة خضراء مدببة متشابكة، يعني حجر أخضر متشابك مع حجر أخضر آخر، ولها رؤوس كأسنمة الجمال مثل سنام الجمل. فحاول أحد سادة قريش أن يرفع هذا الحجر حتى يعمق البناء، فلما رفعه يقولون خرج نور عظيم من تحت هذا الحجر كاد يعمي عينيه، ورجع الحجر إلى نفس مكانه، فقالوا: ابنوا على هذا الأساس لا تلمسوه. فهذا مما يروى، طبعا هذه روايات مؤرخين لا نعرف مدى صحتها، لكن هذا مما يروى عن أساس الكعبة. بدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة حول فوق هذا الأساس، وبدأ البناء يرتفع حتى وصل إلى ركن، هو ركن الحجر الأسود. ركن الحجر الأسود هذا المكان سيضع فيه حجر، يقولون حجر الركن أو حجر الأساد، لأن تعرفون الحجارة يبنى بعضها على بعض بعد ذلك، فالطبقة الأولى متراصة جنب بعضها. على فكرة البناء الأول للكعبة ما كان في سمنت ولا في طين بينه، يعني حجارة بس فوق بعضها،
هكذا في الرواية يقولون كانت حجارة رضخة. رضخة يعني ما بينها سمنت ما بينها طين، فقط حجر فوق حجر. في البداية حجارة جنب بعضها، ثم نصل إلى حجر هو الركن. هذا الحجر في الركن يوضع الحجر ويوضع عليه حجر من هذه الجهة وحجر من هذه الجهة، ويبدأ البناء يكتمل من وراء هذا الحجر اللي يسمى حجر الركن، ومن هنا كانت قيمة هذا الحجر. ففي الرواية أن إبراهيم عليه السلام طلب من إسماعيل، قال ابحث لي عن حجر مكعب يصلح للركن. فذهب يبحث عنه، ما وجد حجر مناسب لهذا الأساس، يسموه حجر أساس. الآن في كثير من الأماكن لما يأتي رئيس ولا كذا يقول وضع حجر الأساس، هو ليس في البداية، هو بهذه الزاوية يعني. المهم، فإبراهيم عليه السلام كان ينتظر ابنه. بعدين تأخر إسماعيل عليه السلام، لما رجع وإذ إبراهيم عنده حجر عظيم ممتاز مكعب تماما بالضبط هو المطلوب بحجم مناسب، فوضع الحجر في ذلك المكان وبدأ يكمل البناء. فاستغرب، قال يا أبتي من جاءك بهذا الحجر؟ فقال جاءني به من لا يحتاج إلى اتكال، ما توكلت على أحد، اعتمدت عليك، تأخرت علي، جاءني به الله عز وجل. في الرواية أن هذا الحجر من الجنة، نزل به جبريل من الجنة، فهو رمز لمن يريد الجنة، لمن يريد أن يلمس الجنة ويلمس شيء من الجنة. من قبل هذا الحجر أو لمس هذا الحجر فإنما تواصل مع الجنة، فمن هنا كان هذا المعنى. وفي الحديث أنه كان أبيضا لكن بدأ يتغير لونه بسبب ذنوب بني آدم حتى صار أسودا. وبنيت الكعبة، على فكرة الكعبة بناءها الأصلي ليس مكعب كالذي نراه، وإنما هي مكعب من ثلاث جهات، والجهة الرابعة دائرة. إذا تشوفوا حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة يسمى حجر إسماعيل، هذا كان جزء من البناء، حجر إسماعيل. فكانت الكعبة مبنية ثلاث جهات مستقيمة وجهة دائرية. ما الذي حدث مع التاريخ فيما بعد؟ وسنعود لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لكن فيما بعد لما جاءت امرأة تبخر الكعبة، هذا قبل البعثة ب5 سنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، تبخر الكعبة فأشعلت ستارة الكعبة واحترقت الكعبة، وكانت تعرفون يعني بناء ما هو متقن، فتضعضعت، خافوا تسقط، فقرروا هدم الكعبة وإعادة بنائها، فأعادوا بنائها. هنا قررت قريش قرارا عجيبا، قالوا بناء الكعبة لازم يكون من مال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، فقالوا لا يدخل فيه مال ظلم ولا مال سرقة ولا مال زنا أجلكم الله ولا مال ربا. من ذلك الوقت من الجاهلية يعرفون أن الربا خبيث، فكل هذه الأمور ومنها الربا حرموا على أنفسهم أن تستعمل في بناء الكعبة. فجمعوا أموالهم الحلال الطاهرة بناء على تعريفهم، فلم تكفي لبناء الكعبة كاملة. فهنا تساءلوا، قالوا نبنيها ناقصة بمال حلال ولا نبنيها كاملة بمال حرام؟ فصار اتفاقهم، قالوا لا، ما يدخلها مال حرام، نبنيها ناقصة ونضع علامة على المكان الذي نقص منها. فبنوها مكعبة كما نراها اليوم، ووضعوا علامة على الجزء الذي لم يبنى اللي هو منطقة حجر إسماعيل. وذاك الذي يصلي داخل حجر إسماعيل صلى داخل الكعبة. بناء الكعبة في ذلك الوقت أيام إبراهيم عليه السلام وأيام العرب ليس كالشكل الذي نعرفه اليوم. كانت الكعبة لها بابين وليس باب واحد، باب في الجهة التي نعرفها اليوم، وباب في الجهة مقابل هذا الباب، الجهة الثانية مقابل هذا الباب. وكلا البابين كان ملتصق بالأرض، وكان البابين مفتوحين، وكان الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وكان الناس تصلي داخل الكعبة. فلما أعادت قريش بناءها ما كف المال أن تبني بابين، فقرروا يكتفوا بباب واحد، حلال أحسن من بابين واحد منهم حرام. فلأن باب واحد لن يتمكن الناس من الدخول من جهة والخروج من جهة أخرى، فقالوا إذن
خلونا نرفع الباب لأن خلاص ما في داعي الناس تدخل، ولا يدخل الكعبة إلا من نشاء. فرفعوا الباب، ولا هو الباب الأصلي الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان ملتصق بالأرض وفي باب آخر مقابله، فهذا كله من التغييرات التي جرت في الكعبة. في التاريخ لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق كان في شيء حدث قبل ذلك، كان يحكم الحجاز عالم من علماء المسلمين من الصحابة العظماء، عبد الله بن الزبير، عالم تقي ورع من كبار علماء المسلمين. فانهدمت الكعبة في زمانه، احترقت أيضا في زمانه، فأعاد بناها لأنه عالم ويعرف كل هذه الأوصاف، بناها صح، بناها كاملة، دخل فيها حجر إسماعيل، عنده الآن أموال حلال، وسوى لها بابين وخلى الناس يدخلون من أحدهما ويخرجون من الآخر، وتغير بناء الكعبة. فلما حاصره الحجاج وهدمها بالمنجنيق بالخطأ طبعا، قرر الحجاج أن يعيد بناءها ولم يستشر العلماء، وقال هذا ابن الزبير لعب بالكعبة اللي نعرفها، فأعاد بناءها على البناء الخطأ اللي عملته قريش. وصل الخبر إلى العلماء، الإمام مالك وغيره كان في المدينة، فبين أن هذا خطأ وأن فعل ابن الزبير هو الصح. هنا الخليفة استشار الإمام مالك، قال له والله إذا كان بناء ابن الزبير هو الصحيح خلينا نهدمها مرة أخرى ونعيد بناءها صح. فهنا الإمام مالك تدخل وقال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تفعل. قال لما؟ قال يا رسول يا أمير المؤمنين حتى لا تصبح الكعبة العوبة في يد الخلفاء والحكام، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، هذا مقتنع هذا غير مقتنع، فتصبح العوبة، خلوها غلط لكن ما حد يلعب فيها. فظلت الكعبة على البناء غير الكامل، الذي نراه اليوم ليس هو البناء الكامل للكعبة. فهذا بعض من المعنى حول أوصاف الكعبة. داخل الكعبة طبعا في البناء الأصلي أرضية الكعبة ملتصقة بالأرض، يدخل الناس من جهة يخرجون من الجهة، لما أعيد بناءها ورفع الباب رفعت أرضية الكعبة أيضا داخل الباب. وذلك لما كرمني الله عز وجل وشرفني بدخول داخل الكعبة، نحن لما نصعد على السلم وندخل عند باب الكعبة ما ننزل مرة أخرى، خلاص هذه هي أرضية الكعبة. حاليا الكعبة من داخلها، وعدتكم أن أصف لكم ماذا يوجد داخل الكعبة، الكعبة أرضيتها رخام وحيطانها أيضا رخام، في داخلها ثلاثة عواميد، واحد ثم الثاني ثم الثالث جنب بعض، يعني ليس بينهم خطوط، يعني هي على خط واحد، ثلاث عواميد على خط واحد في وسط الكعبة. وهذه العواميد من خشب عاج أحمر فخم وله قاعدة مذهبة، وفي أعلى الكعبة من حيطانها حوالي الثلث الأعلى من حيطانها مغطى بستارة مثل الستارة الخارجية، بس الفرق أن الستارة الداخلية خضراء وليست سوداء، وسقف الكعبة كذلك مغطى بستارة أيضا خضراء مزخرفة بنفس الزخرفة تقريبا التي في سترة الكعبة شرفها الله تعالى. ويوجد بين هذه العواميد الثلاثة بعض السلاسل القديمة جدا، معلق فيها بعض القناديل القديمة جدا شكلها من العهد العثماني أو قبل ذلك حتى، ولا يوجد فيها شيء آخر يعني غير هذا. وهي طبعا لما الواحد يدخل من عجائب الصلاة هناك أن الإنسان يصلي في أي اتجاه، فتجد الناس كل واحد يصلي إلى حائط من الحيطان والناس تتجه إلى خارج الكعبة. فهذا بعض الأوصاف، لكن الأهم من هذا هو الشعور الذي راودني، ولما سألت كل الذين دخلوا معي وإذ نفس الشعور، لما دخلنا أولا استشعرنا أن احنا فوق، يعني هي ارتفاعها يعني مترين تقريبا أرضية الكعبة، لكن لما دخلناها حسينا ان احنا يعني 6-7 طوابق فوق، فشعورنا اعلى بكثير من حقيقتها. هذا شعور راودنا سبحان الله جميعا. وايضا شعور شعرت به وسألت اخواني الذين كانوا معي واذ بنفس الشعور، ان لما بدأنا بالصلاة داخل الكعبة
وإذ كأن يعني كأن سطل من خشوع هكذا ينزل على الإنسان فيهتز له الجسد، كأن ماء خشوع هكذا يغسل الإنسان غسلا. صليت فيها أول مرة داخل الكعبة صلاة لم أستشعر في حياتي صلاة مثلها، فجزا الله خيرا من يسر لي ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم كذلك هذه الصلاة. فهذه بعض الأشياء في قضية بناء الكعبة وما يتعلق فيها، لأن هذا مما يجعل الإنسان يتعلق بها أكثر ويستشعر معانيها، ولما يطوف حول الحجر هو يتذكر أنه هذا جزء من الكعبة، ولما يصلي داخل الحجر هو يصلي داخل الكعبة. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالكعبة، وهناك سكون غريب سبحان الله يستشعره

الباي. بعض العلماء قالوا تتوقف التلبية عند رؤية الكعبة، وهناك رأي هو الذي أراه أنها تنقطع التلبية عند بدء الطواف، فلما يبدأ الطواف يقول بسم الله والله أكبر، عندها خلاص تتوقف التلبية. فإذا بداية العمرة أو الحج بالنسبة للمفرد هو في هذا، هذا زيارة، هذا الطواف يسمونه طواف القدوم أو طواف الزيارة، طواف العمرة، وهو ممكن يكون طواف الحج بالنسبة يصبح وراء سعي الحج بالنسبة للمفرد. على كل حال هذه أحكام فقهية تفصيلية. يبدأ الأمر عند الحجر الأسود، والحجر الأسود كما رأينا الحجر الأسود هو رمز للصلة بين الأرض والسماء، رمز للجنة. كيف أن الجنة الله سبحانه وتعالى أخذ قطعة منها وجعلها لنا على الأرض. ونتذكر هنا معنى جميل، أن الحجر الأسود حجر، كما قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن لا نعبد حجارة، نحن عندما نقبل حجارة، هذه الحجارة ليست إله وليست جزءا من الإله، فنحن بالنسبة إلينا هذه حجارة لا تضر ولا تنفع. لكن لماذا نفعل هذا؟ لماذا نقبل حجر ونلمس حجر؟ أولا عبودية لله عز وجل، أمرنا أن نقبل حجر، نقبل حجر. هو نهانا أن نعبد الأصنام لأنها حجارة فأطعنا، وهو أمرنا أن نقبل حجر فنطيع، ليس لأن هذا الحجر فيه قدرة غير قدرات البشر ولا فيه شيء من الألوهية، كلا حاشا الله عز وجل عن ذلك، وإنما نحن نقبله طاعة لله، عبودية لله. ونقبله لأن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعده قبلوا هذا الحجر، فنحن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر. وبهذا يبدأ الطواف، والطواف من العبادات الرائعة والتي فيها معاني عظيمة وجليلة وفيها أسرار غير عادية، هي حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله مع أسرار الطواف. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقاني 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة، فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك، روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني وأصبح من أكبر معاوني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن يخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة صفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورث هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقق. يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت، بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، وفي بالباجي مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

ستينيات القرن التاسع عشر أراد جون روكفيلر أن يحتكر تجارة النفط في أمريكا، ولكنه كان يعرف أنه إذا حاول ذلك مباشرة فإنه لن ينجح أبدا، فلا أحد يرغب في بيع شركة نفط مهما كان المرء ساذجا، فإنه لن يبيع بقرة حلوبا بسطل حليب. فكان لابد له أن يغير قانون اللعبة. اشترى سرا شركات سكك الحديد التي تنقل النفط من المصافي وتسلمه إلى الشركات، ثم بدأ يحاول الاستحواذ على الشركات واحدة تلو الأخرى. وعندما يلقى معارضة ورفضا قاطعا للبيع، كان يكشف عن ملكيته لسكك الحديد، وكان ببساطة يمتنع عن نقل نفطهم أو يرفع تكلفة النقل إلى درجة يعرض هذه الشركة للخسارة. وبين إفلاس تام وصفقة تضمن الخروج برأس المال وشيء من الربح، كان أصحاب الشركات يضطرون للبيع. وهكذا وفي أقل من 10 سنوات أصبح روكفيلر هو رجل النفط الأوحد في أمريكا. عندما نورد مثل هذه القصص فلسنا نؤيد الجشع ولا الاحتكار، ولا نقول أن على المرء أن يزيد ثروته ولو أدى ذلك إلى إفلاس الآخرين، على العكس تماما، نكره الجشع والجشعين والاحتكار والمحتكرين، ولسنا نمقت في الحياة أكثر من مقتنا للأشخاص الذين يرون المال غاية. ولكننا نورد هذه القصص من باب أن هذه الأشياء تحدث في الحياة فعلا، والحقيقة تبقى حقيقة سواء أحببناها أو كرهناها، والعاقل عليه أن يعرف كيف يتصرف شياطين الإنس وإلا وقع ضحية لهم. ويعجبني قول عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقوله الآخر: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الشيء الذي يستفاد من القصة أن على المرء أن يعمل بذكاء لا بجهد فقط، وأن يفهم قوانين اللعبة التي تجري. فما لا نفهمه جيدا لا نستطيع التعامل معه، فضلا عن أن نغيره. عندما جاء نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في غزوة الخندق، لم يطلب منه أن يلتحق بجيش المسلمين، رغم أن هذا هو قانون اللعبة وعرفها السائد، وإنما نظر النبي في الأمر بذكاء. نعيم بن مسعود رجل واحد، وما الإضافة التي سيضيفها رجل واحد بسيفه ضد جيش؟ فأمره أن يذهب ويخذل بين الأحزاب، وهكذا كان. لو تأملنا في هذا الحدث لوجدنا أن النبي عليه السلام غير قوانين

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هرقل بعد ما تأكد من مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام اللي سأل عنه أبو سفيان، وأبو سفيان كان صادق في كل كلمة، طلع الكتاب اللي جاله من سيدنا دحية الكلبي وشاف الكتاب كده، وبعدين نده على رجال الدين عنده وقفل الأبواب وطلع عليهم من شرفة كده زي بلكونة في القصر، وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم؟ قلنا: كيف؟ قال: نتبع هذا النبي. قالوا: فحاصوا حيصة، يعني عملوا أصوات وجريوا على الأبواب كأن الشيء كده من الاعتراض على اللي انت بتقوله. فلما رآهم فعلوا ذلك خاف على ملكه وقال لهم: قد كنت أختبركم. بس كان اختبار، يعني اطمن ان احنا ايه ثابتين على أفكارنا وثابتين على معتقداتنا. وقال لهم: ولا كأني قلت حاجة. وآثر الملك على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لكسرى عظيم الفرس. الفرس كانت مملكة كبيرة بتحكم جزء كبير من الكرة الأرضية، كانوا بيعبدوا النار. فلما دخل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى برسالة سيدنا النبي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فاتغاظ كسرى جدا وأما قطع الرسالة. وقام لما رجع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لسيدنا النبي: على فكرة هو مزق الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وبعدين قام باعت كسرى لواحد اسمه باذان، عامل ليه كان قريب من الجزيرة العربية، قال له: روح اقتل الرجل اللي بيدعي النبوة ده، الأول استتبه، يعني اطلب منه يتوب من موضوع النبوة ده، إن لم يتب هات لي راسه. فلما وصل باذان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا جاي لك من عند كسرى، قال له: إن ربي قتل ربك، يعني ربنا قتل سيدك اللي بعدك. فرجع باذان وهو مصدق ومتلخبط كده مرتبك. عقبال ما وصل عرف إن كسرى قتل في اليوم اللي وصل فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة للمقوقس عظيم مصر. وصل سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، واحد من الصحابة اللي شهدوا بدر، ودخل على المقوقس وبعت له اداله الورقة أو الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر، وبيدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقوقس استعظم الرسالة جدا وقال: قد كنت أعلم أنه قد خلى نبي، يعني في نبي كان لسه يظهر، وقد عظمت رسالتك. وأم جايب الرسالة ولففها وحطتها في زي صندوق من العاج كده كناية عن إكرام الرسالة دي. وبعدين بعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعت له برد، وأكرم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وبعت لسيدنا النبي بغلة اسمها دلدل أو يقال جلجل، ودي البغلة الشهيرة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعت له جاريتين، ستنا سيرين وستنا ماريا، وكانوا أخوات. وبعت لسيدنا النبي: أنا بعت لك جاريتين من لهم شأن عظيم عند القبط في مصر. فلما وصل وما أسلمش، وصل بعد كده سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسيرين وماريا، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا، وكان شرف كبير للمصريين. ولو تفتكر لما سيدنا النبي قال للصحابة: إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القيراط، يعني عندهم مقياس بيقيسوا بيه كده اسمه الإيراط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهم خيرا فإن لهم عندي رحما ونسبا. إحنا بيننا وبين المصريين رحما، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جدته ستنا هاجر المصرية زوجة سيدنا إبراهيم اللي ولدت له إسماعيل وجي منه نسل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والنسب، النبي بنسبنا في زواجه من السيدة ماريا، والسيدة ماريا هي اللي ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي وهو صغير. وبعدين أختم معاك بجزئية في السيرة كده فيها مشكلة عند بعض الناس، مشهد سحر النبي، إن حد عمل سحر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي اللي كان بيحكي لنا كده، فبيقول: فكان يخيل إلي أني فعلت الشيء ولم أفعله. وبعدين دوروا من اللي عمل السحر، فلقوا واحد اسمه لبيد بن الأعصم، وكان ساحر مؤذي جدا، ويقال إخوات لبيد بن الأعصم. فدوروا على هذا السحر فلقوه في بير معين كده، فجابوا السحر ده وفكوه. قصة في السيرة طويلة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل رب العالمين على سيدنا محمد المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، السحرة اللي بينفثوا في العقد طريقة لعمل السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس، زي ما كل الناس حفظها. وهنا في حاجتين مهمين قوي. حاجة الأولانية إن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أراد كده إن يحصل معاه كده علشان يعلمنا إن فك السحر بيكون بآيات يحفظها الجميع، وإن اللي حصل لسيدنا النبي ما حصلوش لوحده، فك اسمه سحر التخيل، وإنه حصله في أمور الدنيا وليس في أمور التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ الشريعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالموضوع ملوش علاقة بالشريعة خالص، ليه علاقة ببعض التصرفات الدنيوية، لأن ربنا أثبت إن سيدنا موسى أصابه من سحر التخيل، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وبعدين ربنا بيقول في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو شافها بتسعى من سحر التخيل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه شاف الحاجات بتتحرك الحبال والعصي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا السحر اللي أثبت لسيدنا موسى اسمه سحر التخيل، ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر على التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ شريعته. ولكن أراد ربنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة في كل شيء، حتى لما تحصل أذية لحد مننا في حاجة زي كده، وده أصبح شيء نادر أصلا موجود في عصورنا، ده شيء نادر إنه يحصل، لكن حتى لو حصل لحد، فقبلك حصل لسيدنا النبي، وفكه بيكون بآيات بسيطة يحفظها المتعلم العالم الجليل، ويحفظها المسلم البسيط، ويرفع ورفع عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اللي ما استمرش خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب مصر، لأنه أنزل عليه قرآن مصر مذكورة فيه باسمها 5 مرات، و28 مرة مصر مذكورة في القرآن بالإشارة إليها أنها مكان مبارك، وأنها روضة ذات قرار ومعين، وهي البلد الوحيدة اللي ربنا تجلى عليها في الكرة الأرضية. يوم تجلى سيدنا موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا على أرض مصر. حب مصر زي ما النبي بيحب مصر. واعتبر النبي كان بيوصيك، مش بيوصي بس الصحابة: إنكم ستفتحون مصر، تلك بلد يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. كلام عن الوطنية وحب الوطن ده مش كلام، للأسف في أجيال بتحس إنه كلام، يعني إيه، تحس إن اللي بيقوله عايز حاجة من وراء الكلام ده، لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي السنة. السنة إن لو ربنا اختار لي بلد اتولدت فيها واتخلقت فيها، إنها تبقى جزء من تديني مع ربنا إن أنا أخدم البلد دي. زي ما سيدنا النبي لما كان عايش في مكة كان بيدعي لها، ولما راح للمدينة واستوطنها دعا لها وقال: اللهم آت المدينة ضعف ما أتيت مكة من البركة. فأعبد ربنا بحبك وخدمتك وإصلاحك وبنائك لبلدك. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء.

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبقى

آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم